0: الثوري الإيراني في لبنان، ويتعامل مع الواقع اللبناني بطريقة موضوعية. يعني بيقولوا إنه نحن بنتعامل مع الواقع، يعني ما بدنا نأسلم لبنان وما بدنا نشيع لبنان هلا، ولكن لأنه عنده خصوصيته لبنان وكذا، ولكن أقله نحن منجرب نعطل لبنان المناهض لمشروع الدولة الإسلامية في لبنان، يعني المشروع الإيراني بجربوا يعطلوا، إذا ما قدروا سيطروا عليها بيعطلوا،
1: بعده قادر يعمل هالشي.
0: هو هذه فكرته، هذه هي الفكرة الدفينة اللي عنده اللي بيتحرك على أساسها. لكن اليوم من خاصة بعد المقتلة اللي تعرض لها من قبل الإسرائيلي بحرب إسناد غزة بقياداته كلها وكذا، اليوم أبدا ما عاد عنده إمكانية وضع مسافة بينه وبين طهران. اليوم هو يعني فصيل بقراره، مش فصيل أكتر من هيك، يعني فصيل أوقات بيكون عنده حق يقول إنه أنا يمكن مش هاي عبير
1: حق النقاش،
0: خلاص اليوم انكمش 100%، لأنه كدريته راحت رجعت كلها كدريته بنيتها إيران بلبنان مع أولاد الأرض مع أولاد لبنان. هلأ هاللبنانيين يعني اليوم تشوفي الدفن الجماعي اللي بيصير بالجنوب بكل ضيعة وكذا، دول أولاد لبنان كمان أولاد لبنانيين، ولكن هولي بالهوية لبنانيين أولاد الأرض. ولكن اليوم هيدول لما يكون تسلم أنت قرارك واستقلالك وحريتك للآخر الغريب عنك، أنت ما عدت عندك الانتماء والولاء للبنان.
1: ولم يكتفي بتسليم قراره لإيران، هو سلم قرار لبنان إلى إيران
0: وحاول، ما خليناه.
1: كيف ما خليته دكتور؟
0: ما خليناه. أول شيء أنه جربوا حطوا رئيس جمهورية على زوقون يجيبوه، قرار رئيس جمهورية بلبنان مش سوريا كانت تاخده، إيران كانت تاخده، لأنه كان كمين ما يراجع بشار الأسد بوقتها من القيادات اللبنانية إنه بركة بتتدخل، يقولون أنا بالشأن اللبناني مرجعيتي هي حار تحريك، تشوفوا مع حسن نصر الله هيك كان يقول. وجربوا ناس قالوها، يعني بحبوا يلعبوا هيدي الأدوار الملتبسة إنه تيلاقوا حالهم دور بين لبنان وسوريا، كانوا يروحوا يجوا اختصاصهم سوريا. كان دايما يقولوا إنه ما في نوى ينحكى مع بشار، قراروا بي عند حسن نصر الله. بقى حسن نصر الله وإيران هن جربوا يحطوا حدا على رئاسة الجمهورية، أكثر من حدا يكون هو هن يكون خاتم بإصبعهم. نحن ما خليناهم، يعني ما نستهين الدور اللبناني
1: منذ الانتخابات الرئاسية حتى اليوم.
0: قبل الانتخابات سنتين صار تعطيل، ما ننسى عدنا سنتين بلا رئيس جمهورية بعد الرئيس ميشيل عون، عدنا سنتين من دون رئيس جمهورية لأنه كان تعطيل المؤسسات، ممنوع يجي رئيس إلا مثل ما بده إياه حزب الله، وإجا رئيس مش مثل ما بده حزب الله. آخر واحد بيجي وبده معقول يكون يقبل فيه حزب الله هو جوزيف عون، وإجا جوزيف عون رئيس جمهورية، هيدي وإجا بخطاب بمجلس النواب أكثر ما أنه هو إعلان سياسي، هو كسر سردية وكسر قناعات أنه من كفي مثل ما قبل ويلا وماشي الحال وكذا. وسردية الرئيس ميشيل عون كانت سردية فيها دافع عن حالة بالمنطق والنهج تبعه اللي أنا مني موافق عليه، ولكن كان اليوم إجا قال في انقطاع مع السردية السابقة. هيدا الأهمية اللي صارت، معناتها كانت صفعة كتير كبيرة للمشروع الإيراني بلبنان. طبعا مرتكز إلى واقع مختلف، ما ننسى حزب الله كان في إطار تصفية إيداته كلها سوا، ما ننسى كان
1: تبدلت
0: على خلفية
1: سقوط النظام السوري،
0: سقوط النظام بسوريا تبدل كتير كبير، وإسرائيلي بلش ووقف إطلاق النار اللي صار بنوفمبر 2024، وقف إطلاق النار هو استسلام بالحقيقه. بيجوا بيقولوا لك بنقبل،
1: بس هن بدهم اياه هلا، بدهم يرجعوا له وعم بيطالبوا انه نرجع لهذا الاتفاق.
0: ما هي بالاساس وسيئة استسلام، هو بالاساس بيقول لك بوقته هو بدهم يرجعوا له، وبده يرجع ل 1701. اليوم عم بيحكوا بال 1701،
1: هن بدهم يرجعوا له لانه هذا الاتفاق يختصر أو يقتصر في نزع السلاح على منطقة جنوب الليطاني.
0: هيك بيقولوا، بس هو مش هيك، هو الاتفاق بيقول انطلاقا من جنوب لبنان. شاطروا هني بدهم إلغيوا كلمة انطلاقا،
1: لأنه وقت ضعنا بالترجمة الإنجليزية وتوزع باللغة العربية وما كان يعني وقتها بتتذكر بالرئيس بالحكومة السابقة
0: جربوا يركبوا طرابيش، بس في نص واضح هو الاتفاق أنه أنت تفكيك البنى التحتية ونزع السلاح انطلاقا من جنوب لبنان وصولا إلى كل لبنان. ومرتكز على شو؟ على 1701. 1701 شو بيقول؟ بيقول نزع من كل لبنان
1: في 1559.
0: 1750
1: دكتور صحيح، حكيت عن خطاب قسم، حكيت عن أداء مختلف بدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية، لكن كمان في أسئلة كتير اليوم أنه الكلام جميل، المواقف ممتازة ومستمرة هذه المواقف، وآخرها رح نفوت هلأ بزيارة رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض ومواقف اللي انعملت، لكن أين التنفيذ؟ يعني هل بعد فينا نحمل كلام جميل، كلام مهم، كلام بالسقف السياسي عظيم عظيم ومحدد وواضح، بس وين على الأرض عم يترجم هذا الكلام؟
0: نحن عم نعمل بهالقضية هاي، عم نركب انتخابات بلدية، كله بيكذب على كله، كله بيتنصل من الوعود اللي عطيها بالانتخابات تاني نهار تصويت. عم تحكي مع أمريكا انت، عم تحكي مع سنتكم، عم تحكي مع ضباط حاطين انديكيتورز مؤشرات، إذا تخلفت الثانية عن التنفيذ في ووا
1: شو يعني؟
0: في والله يعني لبنان اليوم
1: مجبورين ننفذ،
0: ما حيشوف ليرة دولار، ما حيشوف من الدول، ما في IMF، ما في أي مساعدات جدية. اليوم اللي عم تجيك مساعدات هي للفئات الأكثر فقرا وكذا، يعني 250 مليون دولار اللي إجوا لوزارة الشؤون وإلى ما هنالك، هدول يعني عم بيقلك خد مي ولقمة وما في تنمية فيهم. صح، ما في تنمية. لما نشوف إجا أموال للصرف الصحي، للطرقات، للسوق،
1: مشاريع الكهرباء، المعامل الجديدة،
0: نشوف إجت هالأموال هاي، يعني معناتها لبنان على الطريق الصحيح بالتنفيذ. اليوم بعد ما إجا شيء، إذا أنت ما في، يعني اليوم بيبعتوا له بدلات للجيش اللبناني ورينجر، ما بيبعتوا شيء أبدا.
1: ليش؟
0: طالما أنه ما في التزام على الأرض. اليوم الإسرائيلي بلش اسمها مناطق تجريبية، الكلمة هي بتدل على المضمون.
1: بدنا نجرب بعضنا،
0: بدنا نجرب،
1: نحن ما نجرب الإسرائيلي، هو بده يجرب الجيش اللبناني.
0: في بناء ثقة. اما يكون الإسرائيلي عم بيجي بيتهم الجيش اللبناني انه هو متواطئ مع حزب الله بالجنوب، بيجي الجيش بيقول لا مش مزبوط، بيقول طيب بتقلي مش مزبوط، بقلك مزبوط، بتقلي فيه بقلك فيه، طيب تعال نجرب. هيدي نبني ثقة، مثل اتنين مختلفين مع بعضهم، بيجي بيقول له يا خي ما بدي وعود، بدك تدفع لي أول دفعة هالقد وأنا أبدي لك وصل، وأنا أنفذ الشق تبعي وأنت تنفذ الشق تبعي. هاي بناء الثقة. نحن اليوم بحفلة بناء الثقة لحتى نقدر نرجع نستلم أرضنا كلها بالجنوب. في إلى مستلزمات.
1: شو في ضمانات أنه الإسرائيلي فعلا ينفذ؟
0: نعم،
1: شو الضمانات انه الاسرائيلي فعلا ينفذ، والضمانات انه الجيش اللبناني ينفذ؟
0: لك هي ما في ضمانات، هي في منطق اليوم القوه، في منطق في بيج ستيك، في عصاية، عصا غليظه موجوده،
1: يعني حملها الامريكاني،
0: حمل اسرائيلي، والامريكاني عم يستعملها بواسطه الاسرائيلي. باد كاب جود كاب، اوكي شرطي اللذيذ بيجي بقول لك تفضل
1: والسيئ.
0: انا خذ قهوه، انت لا ادمي، تعاون انا وياه. بيرجع بيجي الشرطي الثاني، خيو او ابن عمه او زميله بالشغل، بفوت بعدك مطول بالك عليه، انا ما فيي، بيعمل له كفين لهيدي. لا يا عم، كيف تعمل له كفين؟ صاحبنا عم نتعاون سوا. بيرجع بيظهر الباد كاب، بيبقى الجود كاب جوا، شفت بدي دخيلك ساعدني عليه، هيداك ما شرس كتير، بده يكبك بالحبس، بده يضربك، عم يتبادلوا أدوار. يعني الإسرائيلي والأمريكاني أكيد، ولكن نحن بحاجة للأمريكاني، لأنه الأمريكاني هو الوسيط الضامن بالنتيجة. لأنه بيّن كمان ترامب أنه حط مسافة بينه وبين نتنياهو بكتير من الأمور، وعم بيجي بيقول له لنتنياهو منك مضطر تكسر كل شيء قدام

0: انه يعمل الا انه يعمل دوله هون.
1: طيب كيف بتكون الدوله بانه
0: هون الدوله مثل ما هو اعلن يعني اعلن انه بدك ترجع هيدي الدوله تبسط سياده الدوله اللبنانيه على كل الاراضي اللبنانيه بدءا من الجنوب لانه الجنوب هو اليوم اللي هو المحك محكونيك بدءا من الجنوب. وبالنتيجه الامريكان والاسرائيليه عم بيقولوا كتير منيح
1: شيل السلاح نحن
0: من نحن حاضرين متفضل. والامريكيين نحن حاضرين نمشي ذا اكسترا مايل الميل الاضافي اللي مطلوب حاضرين تمشي ولكن عبروا عن اراده لبنانيه حقيقيه. ومن هون ضرورة الالتفاف حول رئيس الجمهورية ضرورة مش بالصدفة انه لقينا كل القوى اللبنانية القوى الحية بالبلد بالبلد قوى
1: الحية
0: نقابات نقابات كلها سوا
1: ما بعرف حتى الدروز اليوم وليد بايك رجع
0: حتى الدروز
1: وافق على كلام رئيس الجمهورية
0: حتى الدروز لما حكي وليد بايك بهذا الموضوع في البيئة الدرزية وفي
1: المشكلة
0: في الهيدا كان في عنده كتير معارضة وعنده كتير أسئلة وفي ناس كتير زعلت من الكلام اللي ما بيعبر عن الوجدان الدرزي بلبنان. الوجدان الدرزي بلبنان وجدان سيادي وجدان درزي بلبنان وجدان لبناني وجدان صمود بشمون وقت معركة الاستقلال وجدان 14 أدار بال2005 لا في شيء عميق ضارب باللو هيدا مش انه يعني ما يغلط بين الجوهر وبين التكتك السياسي بالنسبة لفلان او لفلان اللعبة هون برأيي انا ان كان الدرزي وان كان المسيحي وان كان السني ولانه الشيعة مغلوب على امرهم ما بيقدروا الاحرار الشيعة بيهددون بالقتل بتكي يعني
1: واضح
0: ما بيقدروا يروحوا هاي. اصبح في التفاف كتير كبير حول رئيس الجمهورية وأكثر من هيك مش التفاف حزبي قيادات حزبية فقط في ناس ناس اليوم عم بتشوف انه لا بديل
1: بس هل زيارة بالذات شو حققت يعني شو خدمت لبنان شو ساعدت اليوم بالمسار اللي بدأوا رئيس الجمهورية المسار التفاوضي
0: لكي أول إنجاز أقنعت الأمريكان انه يضلوا على الطاولة لأنه خوفنا الكبير خلينا نفهم
1: انه كانوا ينسحبوا لما نقلنا على روما
0: الامريكاني مش بيزهق لانه طبعه خلقه ضيق
1: لانه ما في نتائج
0: عنده اولويات كتير كبيره بالعالم بتبلش بالصين وما بتخلص بكوبا عنده اولويات اخرى داهمه مش هالنقطه الاسم لبنان النقطه الاسم لبنان بده يضلوا بس رئيس ترامب يحكي فيها ودائما مش في هلا جديد كل عمره هيك امريكا بتركز على الموضوع كم شهر اذا لقيت ما في نتيجه بتلزمه
1: صح.
0: شمال او يمين نهار لزمتنا
1: خاصة ترامب
0: لسوريا.
1: طبيعه شخصيه ترامب
0: لاسرائيل واذا لزمه خي مش ظابط لزمه ما كلهم
1: خلص.
0: مليونين 3 مليون نسمه خلصوني منهم بقى يعني بيجوا حي من نيويورك انه خلصونا
1: اذا ابقاء الامريكي على طاوله المفاوضات
0: على الطاوله
1: والاهتمام بالملف اللبناني
0: هيدا أهم إنجاز يعني استقبال الرئيس بالبيت الأبيض والكلام الكبير اللي انحكى والعناية اللي أحيط بها الرئيس من دون هرقة لأنه أوقات بيصير في شيء يعني منه استقبال كينغ تشارلز بواشنطن هديك غير شيء زيارة دولة هي ما كانت زيارة دولة ولا كانت زيارة عمل كانت رئيس جمهورية عم بيزور رئيس جمهورية يعني ما راح حكي قدام الكونغرس ما راح حكي لأنه بعد في درجات تتوصل على هوديك إيه؟ في درجات
1: شو؟ بعد في التزامات أو بعد
0: في درجات
1: خطوات يجب أن تنفذ
0: أنت كون سيد عرضك حبيبي أنت عم تحكينا كلام كتير حلو أنت قادر تلتزم فيه بلبنان تلزم بلبنان فيه
1: يعني اليوم إذا إيه؟ إيران طلبت من حزب الله دكتور صايغ تطبيقا على كلامك بدك
0: إذا الجيش رح ينفذ إيه ولا لا
1: مش هيك أكتر من هيك إنه إذا اليوم إيران قررت إنه تستخدم ورقة لبنان هلأ بعده حزب الله ما عم بيفوت بالحرب اللي رجعت بلشت بين إيران والأمريكيين
0: لأنه إسرائيل ما تحركت بعد
1: إسرائيل ما تحركت وإيران يمكن ما طلبت من حزب الله بعد لو إيران إذا طلبت من حزب الله قادر الدولة اللبنانية قادر الرئيس اليوم جوزيف عون يضبط حزب الله على الأرض
0: عنا جمعة فاصلة هلأ أسبوع لأنه كل المعطيات المتوفرة بين إيدينا بتقول أنه هناك ضربة أمريكية
1: على إيران
0: كثيفة وكبيرة على إيران هيدا الامتحان هلا هيدا الأسبوع. أنا التحليل بالتحليل بقول ما عندي معطيات. بالشق الآخر بالشق الأول في معطيات تتكثف إنه في ضربة كبيرة. بالمعطى الآخر ردة فعل حزب الله، انطباعي إنه حزب الله لا يستطيع إلا أن يلتزم بالأوامر الإيرانية. من صدق من المرة الثالثة؟ أول مرة قالوا ما رح يعملوا شيء بعد 7 أكتوبر، راح فاتوا على إسناد غزة بدون يفوتوا الشباب يحرروا القدس كامل. بعدين تاني مرة بهيدا الإسناد التاني بإسناد إيران. بعدين صرنا اليوم
1: فإذن شو لازم تعمل دولة؟ شو لازم يعمل جيشون؟
0: لا الدولة اللبنانية أنا برأيي هالمرة خلص لازم برأيي إنه نفسح الجميع الأمريكيين والإسرائيليين والكل يفسحوا المساحة للدولة اللبنانية تعمل دولة. لأنه إذا جرونا حزب الله هالمرة لضربة إسرائيلية مكثفة على لبنان وتدمير بلبنان
1: ما تبقى
0: مش رح يخلوا مش رح لهلأ بعضهم مركزين على حزب الله وعلى البيئة المباشرة اللي عم يستفيد منها حزب الله. إذا راحوا لكفوا إذا كفوا دولة. إذا كفوا هيك وكفوا بالاندفاع وراحوا ما بعرف شو وحزب الله اندفع للداخل اللبناني، إيه نحن واصلين على مشكل كتير كبير بالبلد. يعني الجيش اللبناني يقول أنه هو لن يسمح باستباحة الداخل اللبناني أبدا أبدا أبدا. إيه نحن مش هيدا هو مطلبنا، نحن مش مطلبنا أنه يجي دفاعنا عن بيوتنا حزب الله. منعرف ندافع دفاعنا عن بيوتنا الجيش اللبناني، نحن كل عمرنا نعرف ندافع عن بيوتنا. مش هذا المطلوب من الجيش. الجيش يحمي الوطن، يحمي الوطن من الجنوب إلى الشمال. ما يجي حدا بقى لا من الداخل ومن الخارج يستبيح هذا الوطن. أنا برأيي هون الجيش أمام امتحان.
1: طيب دكتور كمان في كلام يعني خلق عند البعض التباس، كلام اللي قاله رئيس الجمهورية بالسفارة اللبنانية بواشنطن بعد لقاء ترامب، قال إنه يجب إزالة الأسباب قبل إزالة سلاح حزب الله، نزع سلاح حزب الله. هالأسباب الاحتلال الإسرائيلي، إعادة الأعمار، دخول المواطنين، عودة المواطنين إلى قراهم، وبالتالي يعني رجعنا وكأنه لنقطة الصفر بهيدا الكلام، أنه منرجع خليه يفل الإسرائيلي لنرجع نشيل السلاح.
0: لك إذا هو إذا هيدا هو المعنى، نحن منسأله بدورنا لرئيس الجمهورية شو سبب هيدا الحكي. إذا هو هيدا المعنى أنا ما بلاقي له أسباب تخفيفية أبدا للرئيس. السردية اللي بتقول أنه لا عمر وبعدين منقيم السلاح، لا هيدا خطأ 100%. أو رجع الناس على ضياعهم، ليه بدنا من اليوم يرجعوا قبل بكرة؟ كيف بدك تروح رجعهم؟ روح رجعهم، كيف بدهم يرجعوا؟ بعيشوا بالخيمة هوني كيف؟ ما في مي، ما في بنى تحتية، ما في كهرباء، مين بده يعمر لك
1: البيوت؟
0: مين بده يساعدك؟ مين مين مين مين؟ صرنا قصة الدجاجة أو البيضة. هيدي اليوم لازم يصير هيدا العمل كله سوا واقعيا. خلينا نحكي، ما عم نحكي بالمبادئ انه في احتلال وزيل الاحتلال حتى. خلينا نحكي واقعيا. واقعيا بده يصير كله بالتزامن. انا برأيي بالتزامن يعني. وهي فلسفة المناطق التجريبية هي انه بلشوا يا اسرائيليين سحبوا من هيدي المناطق، بيستلمها الجيش، تستلمها الدولة اللبنانية، تعمل فيها مناطق نموذجية. كل واحد يضلوا على رأيه السياسي، بده يهوبر بالعلم الأصفر، يهوبر قد ما بده. المهم حبيبي هيدي عقيدتك. نحن مع حرية الضمير بلبنان، بس ما فيك تمنع الجيش اللبناني يفوت يفتش بيتك إذا عرفنا إنه ببيتك في بنى تحتية وفي نفق بده مدخل،
1: بده إذن من القضاء. هيدي الخبرية كمان هلا،
0: هيدي بهالمناطق التجريبية بقية إذن قضاء. هاي المناطق التجريبية عم يستلمها الجيش، بده يكون فيها مثل حالة الطوارئ هونيك تنفرض. وهيدي الشيء بعد ما بينعمل جديا، إذا الدولة بدها تكون جدية بشغلتها، مش كل ما بده يفوت الجيش بده يطلب إذن من الحج وبده يطلب إذن من الحج.
1: بس ليش ما حسمتها الحكومة؟ بتقدر الحكومة تطلع قرار وتطلب من المحكمة العسكرية، بتطلع دغري لأنه أمر طارئ، لأنه هيدي منطقة مثل ما عم تقول حضرتك.
0: لكي إذا الجيش ما عمل الشغل هلأ، هذه كلها آليات وإجراءات لبنانية، إذا الجيش ما عمل الشغل المطلوب منه بظرف ساعتين بيرجع الإسرائيلي بيحتل كل المناطق هذه. بقى ما عاد في طرف تزاكي واعتبار أنه في نظام وقانون لبناني.
1: يعني دعمكم المطلق تشيك على بياض يا دكتور صايح، كلكم القوى السيادية هذا الدعم المطلق. طيب فإذا يعني
0: لا دعم
1: ما بدكم تنفيذ، ما بدكم مقابله،
0: ما عم نقول لهم نحن منا أول شيء على الطاولة. خليني أقول لك نحن مش نحن عم نفاوض على الطاولة، وأنجأ لبنان، أنجأ لبنان عنده محل على الطاولة.
1: خلينا احنا رحنا على مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، طلعنا اتفاق إطار،
0: عملنا اتفاق إطار وكذا، روحي على
1: فريم أجريمنت،
0: فريم أوكي اللي هو المنطق
1: إطار طيب 14 بند،
0: بعدين بدك تروحي على التنفيذ كله بده اتفاقات جزئية هيدي. أوكي اتفاقات جزئية كمان نحن هم الاتفاق الجزئي، يعني أنه بدي أقول لك انه نحن عم نشتغل على بالهوامش بالمكتوب الكبير مكتوب. اليوم القوي على الارض هو عم بيفرض
1: اسرائيل،
0: طب امريكا على اسرائيل واسرائيل علينا، امريكا هي اليوم عم مقتنع امريكا بنظريه نتنياهو اكثر واكثر، صارت اكثر واكثر، من 6 أشهر ما كانت هالقد، هلا صارت مقتنعه اكثر واكثر انه ما لازم كانت توقف الحرب بايران. إيران نتنياهو عم بيقول له كان ما توقف الحرب، عم تخسر وقت، هو لا يؤمن
1: جانبه، والدليل انه ايران ما بدأ اتفاق.
0: اليوم الايراني، اليوم الامريكاني صار مقتنع، مشان هيك مطلع روبيو ومخفت جي دي فانس،
1: ونتنياهو رايح ثلاثة على امريكا
0: لانه طلعت نظرية نتنياهو معه حق فيها اكثر، عم يقتنع الامريكاني فيها، وعم يقتنع اكثر بنظرية نتنياهو هون هلا، صار انه مش انه بده يكسر كل شيء، ولكن هول الجماعة بيجوا بيستعملوا كل شيء وأدواتهم ضمن الدولة اللبنانية والقوى اللبنانية وكذا حتى يقدروا يرجعوا يتمددوا ويبنوا حالهم. لازم خليني أعالجها على طريقتي. أصبح نحن عم نشتغل بجو صعب جدا، المفاوض اللبناني والإرادة اللبنانية اللي نحن بدنا ندعمها تنقويهم، مين بدنا ندعم؟ منروح ندعم الإسرائيلي يعني منقول له برافو عليك،
1: لا كافي. بتدعمه بس بدك نتيجة. نعم. رح أحكي البيان اللي طلع عن كتلة الوفاء للمقاومة دكتور صايغ، ما واضح جدا اعتبروا أنه تكشف حجم الارتهان والإذعان الوصاية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابه ضد أهلنا، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الأعمار.
0: الفريمورك الإطار حكي عنهم كلهم، وانتزع من إسرائيل تعهد، تزع من إسرائيل تعهد، ما بده شيء من لبنان، ما بده يحتل لبنان، صح. ما بهمه من لبنان، بده قرار سياسي ببيروت الإسرائيلي على هالدولة اللبنانية إنه تعمل دولة ما تضل هي نهار فتح لاند بالجنوب باتفاق القاهرة، ونهار بهود الاتفاقات، والإسرائيلي بيتحمل مسؤوليتها.
1: طبعا
0: خليني اقول لك،
1: طبعا
0: هو عامل رابط نزاع مع حزب الله من 96، شو عمل؟ بيقولوا لك التحرير، خلينا نوقف قصة التحرير هلا وهالكذبه الكبيره. الاسرائيلي اخذ قراره الاستراتيجي انه ما عاد بده، فل شو انكسر ولا معركة انكسر الاسرائيلي بلبنان، بس اخ لقى انه بيقدر ياخذ نتيجه احسن اذا راح قعد على الحدود وخلى تناقضات اللبنانيه تفوت بقلب بعضها، وهيدا اللي صار. ما فتنا كسرنا بعضنا بلبنان بحرب أهلية باردة من عام 2000، شو صار؟ معليش اليوم نحن خلينا كتير نكون رايقين بهيدا الموضوع. انتزع الاتفاق الإطار شغلة كتير مهمة، تعهد إسرائيلي أنا ما بدي شيء من لبنان، وهيدي مسجلة مدونة عند بالبيت الأبيض،
1: وعليها توقيع أمريكي،
0: وعليها توقيع أمريكي. هيدا إنجاز بحد ذاته. هلأ الإليات والإجراءات وكيف عم بقول لك الإسرائيلي، أنا بفرض مرة ما بدي أعملها، أنا بكون مجنون إذا بعملها، لأنه إذا بعملها بفرض مرة بيرجعوا بيتمددوا الشبيبة،
1: ببلشوا
0: بيعملوا أنفاق وكذا. أوكي بس حتى الإسرائيلي، خلينا نحن كمان ما كله نرشق على الجيش اللبناني ونرشق على الدولة اللبنانية. الميكانيزم اللي هو في خمس قوى مظبوط، بما فيها الدولة اللبنانية والأمريكان والإسرائيلي والفرنساوي واليونيفر، خمستهم ما عارفين انه هودي الانفاق، ما حدا اجى دل الجيش اللبناني على كفته. الانفاق من 1701، انا راح اعطيك سر، 1701 اخذ 2006 2007 يمكن بيجتمع مع المنسق العام الامين العام ممثل الامين العام بلبنان كان انجليزي توفى هلا الله يرحمه، سالته إعادة الأعمار بالجنوب كيف ماشية والبنى التحتية شو عم بيصير فيها؟ قال لي نحن منعرف شو عم بيصير فوق الأرض 2007، لي بس تحت الأرض ما منعرف شو عم بيصير.
1: ليش؟
0: لأنه ما بيعرفوا أنه البناية اللي عم تتعمر أو هيدا عم بيتعمر عم بينزلوا تحت الأرض. قلت له ليه ما بتتحققوا؟ قال ما فينا. قلت له يعني عندك شكوك حقيقية؟ قال حقيقي مزبوط. قلت له طيب ليه ما بتحطها بالتقرير اللي بترفعه كل ست شهور للأمين العام؟ ما فينا نرفع. إسرائيل اللي بتعرف حاسي أنفاسهم لقيادات حزب الله
1: كانت عارفة،
0: مش عارفة إنه في مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض بالجنوب، مش عارفين، كلهم عاملين ربط نزاع مع حزب الله، كلهم متفقين إنه طالما حزب الله بيقعد عائل وإيران ضامني لأنه منا مجنونة إيران وضامني منتعيش مع هذا الواقع. بس لما إجا السنوار جن عليهم وهدد وجود إسرائيل، فهمت إسرائيل أنه ما بقى فيها تتعايش مع منظمات عندها طابع إرهابي، بتعتبر أنه هاي ما فيني أتعايش معها، لا مع حماس فيها تتعايش ولا مع حزب الله فيها، ما عندها خيار بقى أصبح إسرائيل إلا أنه تتفق مع الدولة اللبنانية، والأمريكان شغلتهم يقووها للدولة اللبنانية. من هون هيدي مش انتصارات تحسب لإلنا، هيدي ظروف تحسب لإلنا، علينا نحن نقتنصها نحول هالفرص واضح. لإنجاز دائم.
1: دكتور، في مسألة حزب الله اللي واضح بموقفه، يلي لن يسلم بسلاحه، لن يتعاون، لن يقبل بإطار التفاهم اللي توصلت له الدولة اللبنانية، بس في الحليف الأخ الأكبر اللي هو الرئيس نبيه بري، في كلام كتير حلو قال ببيت الأبيض من قبل رئيس الجمهورية وترامب، يعني عن الرئيس نبيه بري، رهان اليوم على دور للرئيس نبيه بري، إحراجه حشره أم جره أكتر إلى هذا المقلب، شو رأيك؟
0: في منطق المؤسسات والدولة، خليني أكون هون يمكن ما يعجبك اللي بدي أقوله
1: حسب شو بدك تقول
0: يمكن ما يعجبك اللي بدي أقول. أنا بتصور الأمريكاني بالخط الفاتح مباشرة مع الرئيس بري
1: نعم
0: يسعى إلى تغليب منطق المؤسسات في لبنان على منطق الشارع.
1: نعم،
0: وتجاوب الرئيس بري مع هذا الأمر بالرغم من رفضنا، مش انتقادنا، رفضنا لطريقة إدارة الجلسات إن كان منه أو إن كان من النموذج المصغر عنه اللي هو
1: نائب الرئيس
0: مجلس النواب
1: النموذج المصغر عنه
0: بقى برغم رفضنا، يعني طريقة مش فيها إهانة لممثلي
1: الأمة جديدة، دايما هيدي الطريقة زيتها بإدارة الجلسات
0: كل ما عم تكبر مع يمكن كأنه عنزي ولو طارت وعارفين أنه
1: انتقدوا قد ما بدكن الأمور ماشية.
0: ايه بس مش كتير ماشية، يعني في كتير أمورين ما بدهم إياها ما مشيت، وفي كتير أمور يعني ما مش هيك الأمور، مش هيك، مش بهالبساطة. لكن برغم من هيدا القضايا الإجرائية اللي نحن رافضينها
1: بيبقى هو رئيس المجلس،
0: وبالنتيجة نحن قادرين كمان نعطي النصاب وما في مشكلة وما اللي عجبنا أنه منلعب اللعبة للآخر. لكن شو عم بيقلك الرئيس بري تجاوبا مع الجو انه لا خيار الا المؤسسات، طلب انعقاد الجلسة ب 44 بند، بس عملها كان بيقدر ما يعملها قبل زيارة الرئيس، كان بيقدر ينطر جمعتين، دفع سلف المطلوب يدفعه انه انت برهن جديا انه انت خيارك الاول والاخير هو المؤسسات. طبعا انا هيك بخدها بالسياسي، عطى الاشاره ما عم نحكي فيها لانه بنحب انه اوقات ننقف ونصيب، وهي خلينا نفهمها بعمقها هيدي الخطوه. عمل خطوه دفع سلف لمين؟ للبنان، بنتي ما عم بربح لبنان، عم بقوي رئيس جمهوريه، لانه خي انا عندي فانكشنينج انستتيوشنز، عندي مؤسسات ماشيه، منا في مشاكل فيها، في سوء إدارة فيها.
1: بالشيء المتعلق بسلاح حزب الله.
0: بس بالشيء المتعلق بسلاح حزب الله لا إمرأة لأحد في لبنان على هذا السلاح. ما ضحك
1: حتى الرئيس نبيه بري مش قادر يمون على الحزب،
0: ما بيقدر
1: من أجل مصلحة الطائفة، من أجل الجنوب السوري. اللي يعني لمح له هذه المسألة رئيس الجمهورية إنه الرئيس نبيه بري ابن الجنوب بالنتيجة، وهو عم بيشوف شو صار باللي هو عمله للجنوب.
0: هو انتهى، هو أول ما عمل حرب الإسناد الثاني مع إيران. أنا بعرف يعني إنه رئيس بري خوي جن وقال لهم عم بتدمروا لي بكم ساعة 40 سنة من الإنجازات اللي عملناها للجنوب، من أعمار بنبنى تحتي، كنا كلنا نغار من طريق النبطية، كنا نغار من الأوتوسترادات، من الإضاءة، من كله سوا، هيدا انضرب بكم ساعة كرمال تهور، ومش تهور، ارتهان لقرار
1: خارجي.
0: هلا الرئيس بري هل يا ترى قادر يطلع من هذا الموضوع؟ انا برايي
1: ايه هون ما هيدا انا
0: برايي مقصر جدا، هو لا يزال الرئيس بري مقصر جدا. انه اليوم اي اهم تعيش اسير بقفص ذهبي، ولا تعيش حر بكوخ؟ هذا قرار بده ياخده الواحد. الرئيس كامل الاسعد قرر يعيش
1: بكوخ،
0: حر بكوخ. نعم، في بقوي هو عليه ياخذ القرار. ما فيك تحافظ على كل شيء لانك رح تخسر كل شيء، هذا اللي عم بيصير اليوم. هذا الشيء اللي قاله ترامب، هذا اللي قاله ترامب رئيس ترامب عن الرئيس بري، هذا تحميل مسؤولية كمان،
1: انه بالنتيجة لما يشوف النتائج رح يرجع يجي معنا.
0: قال له انت ما تشوف النتائج رح تفهم انه هاي العملية منا ضدك ولا ضد بيئتك ولا ضد حدا، هيدي كرمال بلدكن، وما فيك انت الا ما تتعامل مع هيدا الواقع الايجابي. بالنتيجة ما انت ابن المنطقة هاي، ما فيك انت مع الواقع الايجابي. صمت الرئيس بري عن هذا الشيء،
1: اتصل بالرئيس عون وهنيه بالسلامة، ورح يرجع بالسلامة. يطلع يشوفه بعبده،
0: وصمته
1: يعني الرهان، يعني الرهان بمحله على الرئيس بري، اذا انه ممكن كمان فعلا
0: يعني هلا عنوان المرحله، عنوان المرحله هو التجريبيه،
1: تجريب
0: بنجرب مناطق تحت، بنجرب اعاده فتح صفحات،
1: بنجرب مع الرئيس بري،
0: كله بنجرب مع الرئيس بري. شو هيدي هيك تجريبي هلا؟
1: قد ايه لكم عم تجربوا مع الرئيس بري؟ بس
0: ايه، لانه الرئيس بري يتعامل مع الامر الواقع، يتعامل مع موازين القوى. ما ننسى هو انه قاعد بالسلطه قديش، كان دائما، والسوري كان مش دائما معه، وما كان عنده شهر عسل مع السوري،
1: صحيح في فتره
0: اللي قدر يسلك حاله مع السوري ومع كل التناقضات اللبنانيه هيدي هون، يعني قادر يعرف يلعب ضمن موازين القوى. اليوم إذا شاف أرى الحالة بطريقة واقعية موضوعية، عنده شغل. وين التقصير تبعه؟ التقصير تبعه هو بالتوجه ومخاطبة العقل الشيعي بلبنان. هيدا اليوم بعده مقصرين، ومقصرين جدا.
1: هيدا شيء مش موجود بعد.
0: نعم. يعني بده يرجع للحظة يقول لو كان الإمام موجودا، الإمام المغيب موسى الصدر، لو كان موجودا كيف كان تصرف؟ هل يرتقي مطلوب من احنا، مطلوب جوزيف عون، من جوزيف عون حفظ الألقاب يعمل بطرك حويك جديد؟ طيب مش مطلوب من الرئيس بري يعمل إمام صدر جديد بهاللحظة الإنقاذية الكبيرة للبنان؟ ما شفنا بعد هذا المستوى.
1: لماذا من السهولة على شيعة العراق وسلطة العراق أن تفعل ما تفعله الآن، ومن الصعب على لبنان اللي بعيد جغرافيا عن إيران أن يفعل ما تفعله العراق؟
0: المقارنة بين لبنان والعراق صعبة شوي، لكن بتصور أنه المسار واحد واصلين عليها، بكتفي بهذا الأمر، واصلين عليها.
1: هناك حتمية، بدأ قوة قرار، شو
0: حتمية،
1: يعني الدعم الأمريكي موجود، الدعم الأمريكي استقبل رئيس الوزراء العراقي استقبل رئيس الجمهورية اللبناني، صار في دعم أمريكي، صار في دعم يعني شو العنصر المفقود عنا لحتى ما عم نقدر نكون هالقد مقدمين كما تقدم اليوم العراق؟
0: لأنه أقنعوا الشيعة اللي هن بيمثلوا اللي بيمثلوه بلبنان، أقنعوا الشيعة أنه لا خلاص لكم
1: إلا من خلال إيران
0: بسلاح حزب الله، أقنعوهم واشتزقوا كلام الإمام موسى الصدر أنه السلاح زينة الرجال وكذا. ولكن فورا موسى الصدر، ما ننسى كيف كان المسار تبعه مسار سلمي وانخراط بالمؤسسات ودعم الجيش اللبناني، لأنه فهم أنه هذا السلاح سيتوجه إلى صدور اللبنانيين. وقت بعد معركة الدمور اعتبر قال بكلام بمحاضرة كبيرة لإله، قال نحن خسرنا الحرب بالوقت اللي هو موقعه كان مع الفلسطينيين.
1: أين نحن اليوم؟ من قام
0: نحن مثل خسرنا الأرض مثل لأنه الإمام. خسرنا القيم والأخلاق وخسرنا شيء صار بالدمور، وطلب من الجميع أنه يترك السلاح وإلى ما
1: هو. صحيح، بدنا نتمنى نرجع نسمع هذا الكلام من داخل الطائفة الشيعية إن شاء الله، وهذا يمكن الرهان هون.
0: نعم.
1: الرهان على رئيس
0: التجربة.
1: هاي التجربة. دكتور سليم الصايغ، أنا بدي أشكرك على هايدي الحلقة.
0: نعم.
1: خي بسطت. نعم. أنك تحت كنت بالحلقة وبلا رحمة. نعم. بكل النقاش كان مثل كمان أجوبتك كانت دقيقة ومباشرة. شكرا دكتور سليم الصايغ على هذه الحلقة. شكرا لكل المستمعين والمشاهدين للبنان الحر. موعدي بيجدد معكم إذا الله راد بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمة. ما تنسوا تتابعوا اليوم مقدس، تطويب من الديمان. مبروك، ألف مبروك للبنان.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. وبارك يا سيد. يا إخوتي، أما في شأن المواهب الروحية أيها الإخوة، فلا أريد أن تكونوا جاهلين. تعلمون أنكم عندما كنتم وثنيين كنتم تنقادون منجرفين إلى الأوثان البكم. لذلك أعلن لكم أنه ما من أحد ينطق بروح الله ويمكنه أن يقول يسوع محروم، ولا أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. إن المواهب الروحية على أنواع، لكن الروح واحد، والخدم على أنواع، لكن الرب واحد، والأعمال القديرة على أنواع، لكن الله واحد، وهو يعمل في الجميع كل شيء، وكل واحد يعطى موهبة يتجلى الروح فيها من أجل الخير العام. فواحد يعطى بالروح كلام الحكمة، وآخر كلام المعرفة وفقا للروح عينه، وآخر الإيمان في الروح عينه، وآخر مواهب الشفاء في الروح الواحد، وآخر الأعمال القديرة، وآخر النبوءة، وآخر تمييز الأرواح، وآخر أنواع الألسن، وآخر ترجمة الألسن. كل هذا يعمله الروح الواحد عينه، متوزعا لكل واحد مواهبا كما يشاء. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال متى الرسول: حينئذ قدموا إلى يسوع ممسوسا أعمى وأخرس فشفاه حتى تكلم وأبصر، فدهش الجموع كلهم وقالوا: لعل هذا هو ابن داود. وسمع الفريسيون فقالوا: إن هذا الرجل لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. وعلم يسوع أفكارهم فقال لهم: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل مدينة أو بيت ينقسم على نفسه لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان يكون قد انقسم على نفسه، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن يخرجونهم؟ لذلك فهم أنفسهم سيحكمون عليكم. أما إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين، فقد وافاكم ملكوت الله. أم كيف يقدر أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم: كل خطيئة ستغفر للناس، وكل تجديف، أما التجديف على الروح فلن يغفر. من قال كلمة على ابن الإنسان سيغفر له، أما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الآتي. حقا والأمان لجميعكم.

السادس كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح.

سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي.

لبنان الحر، أطيب التحية الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم بهذا الوقت بتجدد اللقاء وبتتجدد الصبحية، وقلنا بونجور.

يا أبانا السماوي، أيها الطبيب السماوي الشافي، نقدم لك جميع مرضانا كي تخفف كل آلامهم وكي تشفيهم وتعزيهم في ضيقاتهم، فلا معنى لكل أوضاعهم سوى أن يعرفوا أنهم يشتركون مع آلام ابنك الحبيب لخلاص النفوس وخلاصهم.

نعيش في مجتمع غريب، يهتمون بكلام الناس ولا يهتمون بمشاعرهم.

لست نادما على شيء إلا على أيامي التي لم أعشها كما أحب خشية من كلام الناس.

كنت من يهوى استعراض قدرته فإنك ستكون منفرا في نظر الآخرين، أما إذا كنت تتصرف بصدق وتؤدي أي عمل بإخلاص فتأكد أنك ستقدم للجميع أقوى العروض. لا يمكن أن تدوم علاقة تضع نفسك فيها في المقام الأول.

أصدقائي، لو كان العقل على قدر كلام الرجل لكان الثرثار أكبر الناس عقلا، ولو كان العلم على قدر حفظ المسائل لكان التلميذ أوسع من أستاذه علما، ولو كان الجاه على قدر الفضائل لما كان للأشرار نفوذ، ولو كان المال على قدر العقل لكان أغنى الناس الحكماء وأفقر الناس السفهاء، ولو كان الخلود قد نفع الناس لما خلد السفاحون والطغاة وأكثر الملوك والزعماء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي لا تخف أبدا أن ترفع صوتك من أجل الصدق والحقيقة ومن أجل التعاطف ضد الظلم والكذب والطمع، ولو فعلت ذلك سيتغير العالم.

يستسلم لأقاويل الناس ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويفضل الاستسلام عن المقاومة ولا يريد حل مشاكله، فذلك الشخص يبقى في مكانه ولا يتقدم خطوة نحو أهدافه وأحلامه، ويبقى كما هو، ضعيف لا يقدر على مواجهة الناس.

وفي الختام صديقي، عش حياتك، فالأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف. لهون مستمعينا منكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيترو أنا منتمنى للجميع يوم مبارك. ذكركن بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

0: المشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: السابعة إلا الربع في لبنان الحر، صباح الخير إليكم النشرة. مجد لبنان، قداسة من جيل إلى جيل، البطريرك الحويك طوباويا. روما، مفاوضات جديدة تقنية في الرابع من آب. ترامب، سنستأنف الحرب على إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبي. مجد لبنان من جيل إلى جيل. البطريرك مارلياس الحويك طوبويا على مسيرة القداسة تكمل بطاركة ورهبانا وعلمانيين من أجل لبنان الكبير في القداسة والإيمان.
1: ففي الديمان احتفلت الكنيسة المارونية ولبنان والعالم بتطويب بطريرك لبنان الكبير مارلياس الحويك في قداس مهيب ترأسه البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بحضور الموفد البابوي رئيس مجمع القديسين الكاردينال مارشيلو سيميرارو. وبعد تلاوة الرسالة البابوية باللاتينية تلتها باللغة العربية الرئيسة العامة للجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأخت ماري أنطوانيت السعادي:
2: نحن استجابة لالتماس أخينا الموقر المطران منير خير الله مطران أبرشية البترون للموارنة ولرغبة عديد كبير من الأخوة في الأسقفية وجمع غفير من المؤمنين وبعد أخذ رأي دائرة دعاوى القديسين وبسلطاننا الرسولي نمنح الإذن بأن يدعى من الآن فصاعدا خادم الله المكرم إلياس بطرس الحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة مؤسس راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور بحسب قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والساعي المعزز لوحدة شعبه طوباويا. وأن يحتفل بتذكاره في اليوم الخامس من شهر حزيران من كل سنة في الأماكن والوسائل التي تحددها القوانين باسم الآب والابن والروح القدس آمين.
0: البطريرك الطوباوي مؤسس لبنان الكبير حمل وطنه إلى العالم هو من قدم ملفات شربل ونعمطلة ورفقة ليسلكوا طريق القداسة.
1: في عظاته استعاد الراعي حياة الطوباوي الرسولية والوطنية منوها بمزاياه وبصفاته وموجها رسالة لرئيس الجمهورية:
3: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد البطريرك مارلياس بطرس الحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
0: وقرأ النائب البطريركي العام المطران حنا علوان سيرة الحويك ولفت إلى أن ظروفا كثيرة أخرت تقديم ملف التطويب أهمها الحروب.
1: ورفع التمثال الذي يحمل ذخيرة الطوباوي بين المشاركين في الاحتفال وكان البطريرك الراعي وقع على الأيقونة الرسمية للحويك والتي ستعتمد في الاحتفالات الليتورجية.
0: الحضور الرسمي في القداس الاحتفالي تقدمه رئيس الجمهورية وعقيلته ورئيس الحكومة وعقيلته إضافة إلى وزراء ونواب ورؤساء أحزاب على رأسهم رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستري دجاجة.
1: الرئيس عون اعتبر أن نضال الحويك لم يكن نضال طائفة تدافع عن نفسها بل نضال وطن يتسع للجميع وهو القائل أنا لكل اللبنانيين، ودعا إلى تجديد العهد مع الفكرة التي حمل لواءها لبنان أرضا للعيش المشترك ورسالة حضارية بين الشرق والغرب.
0: تتجه الأنظار إلى روما التي تستعد لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات العسكرية والتقنية البحتة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 4 آب المقبل، وتهدف المحادثات إلى استكمال بحث آلية تطبيق المناطق التجريبية وبحث سبل تثبيت مسار الاتفاق الإطاري.
1: وينتظر مجيء الأدميرال الأمريكي براد كوبر قريبا إلى لبنان لمتابعة مع الفريقين العسكريين اللبناني والإسرائيلي لمتابعة الوضع الميداني ولتقويم خطوة انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية وللتحضير للمرحلة المقبلة.
0: يقوم رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة العراق اليوم، وتشمل الزيارة في أحد جوانبها الرئيسية مباحثات مع رئيس الوزراء، وتتصل مباشرة بمشروع خط النفط العراقي السوري اللبناني.
1: جنوبا، انتشلت 4 جثث في زوطر الغربية التي تستكمل فيها أعمال رفع الردم بعدما دخلها الجيش اللبناني، في وقت يواصل الأهالي تفقد ممتلكاتهم بموجب اتفاق الإطار وتنفيذا للمناطق التجريبية. ميدانيا أيضا، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدات حداثة ومركبة وكفر تبنيت. في مدينة بنت جبيل نسفت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل، واستهدف قصف مدفعي بلدة كفر تبنيت ومحيط أرنون النبطية والنبطية الفوقى وعلي الطاهر.
0: في سور، مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف بيوت السياد، وألقت قنابل صوتية في اتجاه الجيش في مشاعل منصوري، ما دفعه إلى الانسحاب نحو مركز العامري.
1: أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الحياة السياسية في لبنان تقوم على مواجهة بين نهجين: نهج بناء الدولة والمؤسسات والشرعية، ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة. كلام جعجع جاء خلال استقباله رئيس كتلة صويانا المسيحية النائب العراقي كالدو رمزي أوغانا في حضور عضو المجلس المركزي إلي شربشي. ولفت جعجع إلى أهمية الحضور السياسي للمسيحيين في المشرق، وإلى دعم صمود المسيحيين في العراق وتثبيت حضورهم ووجودهم في أرضهم.
0: لفت عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ إلى أن ما يريده حزب الله في الوقت الحالي هو تعطيل قيام الدولة بعدما تكبد خسائر قاسية. وعبر برنامج بلا رحمة من لبنان الحر قالت: إذا اتخذت الدولة قرارا بعدم بسط سلطتها تجنبا لأي مواجهة بين الجيش وحزب الله فسنكون أمام أزمة كيان.
4: الجيش منه جمعية كشافة، ومنه جمعية الحبل بلا دنس، ومنه فرقة مر منصور. الجيش اللبناني جيش عنده سلاحه، عنده وسائله، لازم شغلته أول بأول أنه يطمن كل اللبنانيين، وهمية الحفظ الأمن تبعه بالداخل هو يطمن اللبنانيين بما فيهم البيئة الشيعية الموالية لحزب الله، يطمن أنه الدولة اللبنانية هي التي ستحفظ الجميع بلبنان. إذا في عناصر أو مجموعات بما فيها حزب الله بدهم يوقفوا ضد مشروع الدولة، هون في ساعة حقيقة بدها تكون الدولة اللبنانية، هل هي قادرة بالوسائل المتاحة لها إنها تسيطر أو منا قادرة تسيطر. إذا ما بدها تسيطر والجيش ما بده يفوت بعملية عسكرية ضد المجموعات اللي ما بتقبل إنها تتعاون وترضخ للقرارات اللي اخدتها الدولة اللبنانية، ساعتها نحن عم نوصل هون على أزمة كيان.

0: تعقد الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء مؤتمرا صحفيا تعرض فيه ورقة سياسية خاصة بالقطاع قطاع الكهرباء التي أقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في 11 قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الطاقة.
1: أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنها تقيم تدابير السير اليوم في إهد وضبي وفلوغة لمناسبة تنظيم سباقات رياضية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا سنستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد.
1: وكان ترامب وفق موقع أكسيوس أصدر توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة، منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين.
0: بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار بحثا في جهود ضمان أمن الممرات المائية وسلامتها.
1: أعلن الحوثيون استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية والمطل على البحر الأحمر بعد ساعات من تعاودهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف لهم.
0: لا تزال الحرائق المشتعلة في إسبانيا وفرنسا مرغمة السلطات على إجلاء أكثر من 270 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها.
1: أعلنت شرطة العاصمة الألمانية سقوط قتيل و15 جريحا في حادث دهس وسط برلين.
0: أجلت السلطات الصينية أكثر من 340 ألف شخص وعلقت الأعمال وخدمات السكك الحديدية في جنوب البلاد مع اقتراب الأعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس بلبنان اليوم معتدل نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي منخفض الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، وهالشي بيؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة وبيؤدي لبعض التقلبات المحلية لحديد بعد ظهر اليوم نهار الأحد، ويتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال الفترة بتتحول مساء إلى قليل من الغيوم.
1: كان في النشرة: مجد لبنان قداسة من جيل إلى جيل، البطريرك الحويك طوباويا. روما مفاوضات جديدة تقنية في الرابع من آب. ترامب: سنستأنف الحرب على إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد. شكرا لإصغائكم وشكر لزميل جوزيف كريم.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك اليس لحويك طوباويا.

0: من قمة ترامب عون اللي خطفت الأضواء هالأسبوع، مروراً بدخول الجيش اللبناني زوطر الغربية وأخبار أخرى من جوجة لسوا بملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصال مع الدكتور سامي نادر.
1: ملخص الأسبوع
0: الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.

من يربح السوق في السباق بين التهديد والفرصة وصناعة الثروة؟ تتأرجح الشركات بين عقلية الماضي والاستعداد للمستقبل. في بزنس هوب هذا الأسبوع نكشف التحولات والمهارات المطلوبة في الشركات للفوز بالمنافسة مع رائد الأعمال المؤسس والرئيس التنفيذي لسلانجت تكنولوجيز ربيع شحادي. بزنس هوب مع هدى عيد الاثنين الساعة 12:00.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: صباح الخير، إنها 8:45 في لبنان الحر. صباح لبنان ماطر والأجواء السياسية ضبابية. مجد لبنان قداسة من جيل إلى جيل، البطريرك الحويك طوباويا. في روما مفاوضات جديدة تقنية في الرابع من آب. أزمة حزب الله المالية تطيح بتعويضات الحرب. سلام إلى العراق اليوم، وعلى رأس الملفات خط النفط العراقي السوري اللبناني. ترامب: سنستأنف الحرب على إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد. إسبانيا وفرنسا تحت جناح النيران.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبي. استفاق اللبنانيون وخصوصا في المناطق شمال العاصمة على أمطار تموزية تخفف إلى حد ما من وطأة غليان الكوز الذي عشناه في الأيام الماضية، إلا أن أول غيث التحول في الطقس حادث سير على طريق المدفون، لذا حذرت قوى الأمن من السرعة على الطرقات لتجنب الانزلاق. على خط آخر وفي انتظار جلاء الضبابية عن الملفات اللبنانية الشائكة إن داخليا أم في شأن الحرب وتداعياتها، اتسمت الساعات الماضية ببريق القداسة حيث أعلن البطريرك الياس الحويك طوباويا على درب القداسة من أجل لبنان الكبير في الإيمان والصمود.
1: ففي الديمان احتفلت الكنيسة المارونية ولبنان والعالم بتطويب بطريرك لبنان الكبير مارلياس لحويك في قداس مهيب ترأسه البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وحضره الموفد البابوي ورئيس مجمع القديسين الكاردينال مارشيلو سيميرارو. وبعد تلاوة الرسالة البابوية باللاتينية تلتها باللغة العربية الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأخت ماري أنتوانيت سعدي.
2: نحن استجابة لالتماس أخينا الموقر المطران منير خير الله مطران أبرشية البترون للموارنة ولرغبة عديد كبير من الأخوة في الأسقفية وجمع غفير من المؤمنين، وبعد أخذ رأي دائرة الدعاوى القديسين وبسلطاننا الرسولي نمنح الإذن بأن يدعى من الآن فصاعدا خادم الله المكرم الياس بطرس لحويك بطريرك انطاكيا للموارنة مؤسس راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور بحسب قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين.

0: وأن يحتفل بتذكاره في اليوم الخامس من شهر حزيران من كل سنة في الأماكن والوسائل التي تحددها القوانين، باسم الآب والابن والروح القدس، آمين.
1: البطريرك الطوباوي مؤسس دولة لبنان الكبير حمل وطنه إلى كل العالم، وهو من قدم ملفات شربل ونعمت الله ورفقة ليسلكوا طريق القدس.
2: في عظاته استعاد الراعي حياة الطوباوي الرسولية والوطنية، منوها بمزاياها وصفاته، موجها رسالة لرئيس الجمهورية.
3: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد البطريرك مارليس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
1: وقرأ النائب البطريركي العام المطران حنا علوان سيرة الحويك، لافتا إلى أن ظروفا كثيرة أخرت في تقديم ملف التطويب، أهمها الحروب التي عاشها لبنان.
2: ورفعت التمثال الذي يحمل ذخيرة الطوباوي بين المشاركين في الاحتفال، وكان البطريرك الراعي وقع على الأيقونة الرسمية للحويك والتي ستعتمد في الاحتفالات الليتورجية.
1: الحضور الرسمي في القداس الاحتفالي تقدمه رئيس الجمهورية وعقيلته ورئيس الحكومة وعقيلته، إضافة إلى وزراء ونواب ورؤساء أحزاب، على رأسهم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدة جعجع.
2: الرئيس عون اعتبر أن نضال الحويك لم يكن نضال طائفة تدافع عن نفسها، بل نضال وطن يتسع للجميع، وهو القائل أنا لكل اللبنانيين، ودعا إلى تجديد العهد مع الفكرة التي حمل لواءها لبنان أرضا للعيش المشترك ورسالة حضارية بين الشرق والغرب.
1: تتجه الأنظار إلى روما التي تستعد لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات العسكرية والتقنية البحتة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في الرابع من آب المقبل، وتهدف المحادثات إلى استكمال بحث آليات تطبيق المناطق التجريبية وبحث سبل تثبيت مسار الاتفاق الإطاري.
2: وينتظر مجيء الأدميرال الأمريكي براد كوبر قريبا إلى لبنان لمتابعة مع الفريقين العسكريين اللبناني والإسرائيلي لمتابعة الوضع الميداني ولتقويم خطوة انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية وللتحضير للمرحلة المقبلة.
1: في هذا الوقت أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الأزمة المالية التي يعاني منها حزب الله أطاحت بتعويضات أضرار الحرب التي اندلعت في لبنان إثر دخول الحزب في حرب إسناد لإيران في مطلع آذار، حيث ينتظر آلاف المتضررين أي إعلان رسمي يحدد موعد بدء التعويضات أو آلية تنفيذها. وتشير مصادر من الضاحية الجنوبية للصحيفة إلى أن آلية التعويضات لا تزال قيد الدرس داخل الجهات المختصة في الحزب، حيث تراجع الملفات وتستكمل عمليات التدقيق من دون اتخاذ قرار بإطلاق عملية الدفع. وفيما تتحدث مصادر مطلعة عن استمرار المراجعات داخل بيئة الحزب الذي لم يبادر حتى إلى مسح الأضرار، اقتصرت المسوحات الميدانية على الدولة اللبنانية. وقال رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر إن أعمال مسح الأضرار بدأت فور تثبيت وقف إطلاق النار في المناطق غير المحتلة، إلا أن التعويضات لم تبدأ بعد بسبب عدم توافر التمويل.
2: جنوبا انتشلت 4 جثث في زوطر الغربية التي تستكمل فيها أعمال رفع الردم بعدما دخلها الجيش اللبناني، في وقت يواصل الأهالي تفقد ممتلكاتهم بموجب اتفاق الإطار وتنفيذا للمناطق التجريبية. ميدانيا أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدات حداثة ومركبة وكفر تبنيت، وفي مدينة بنت جبيل نسفت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل، واستهدف قصف مدفعي بلدة كفر تبنيت ومحيط أرنون النبطية والنبطية الفوقى وعلي الطاهر.
1: في سور مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف بيوت السياد وألقت قنابل صوتية في اتجاه الجيش في مشاعل منصوري، ما دفعه إلى الانسحاب في اتجاه مركز العامري.
2: يقوم رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة إلى العراق اليوم، وتشمل في أحد جوانبها الرئيسية مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تتصل مباشرة بمشروع خط النفط العراقي السوري اللبناني.
1: أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الحياة السياسية في لبنان تقوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسات الشرعية ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام في شأن المبادئ والقيم ورؤية الدولة. كلام جعجع جاء في خلال استقباله رئيس كتلة صويانا المسيحية النائب العراقي كالدو رمزي أوغانا في حضور عضو المجلس المركزي إلي شربشي. ولفت رئيس القوات إلى أهمية الحضور السياسي للمسيحيين في المشرق ودعم صمودهم في العراق وتثبيت حضورهم ووجودهم في أرضهم.
2: لفت عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ إلى أن ما يريده حزب الله في الوقت الحالي هو تعطيل قيام الدولة بعدما تكبد خسائر قاسية. وعبر برنامج بلا رحمة من لبنان الحر قال الصايغ: إذا اتخذت الدولة قرارا بعدم بسط سلطتها تجنبا لأي مواجهة بين الجيش وحزب الله فسنكون أمام أزمة كيان.
4: الجيش منه جمعية كشافة ومنه جمعية الحبل بلد ناس ومنه فرقة مر منصور. الجيش اللبناني جيش عنده سلاحه عنده وسائله، لازم شغلته أول بأول أنه يطمن كل اللبنانيين، مهمة الحفظ الأمن تبعه بالداخل هو يطمن اللبنانيين بما فيهم البيئة الشيعية الموالية لحزب الله، يطمن أنه الدولة اللبنانية هي التي ستحفظ الجميع بلبنان. إذا في عناصر أو مجموعات بما فيها حزب الله بدهم يوقفوا ضد مشروع الدولة، هون في ساعة حقيقة بدها تكون الدولة اللبنانية، هل هي قادرة بالوسائل المتاحة لها إن تسيطر أو منا قادرة تسيطر. إذا ما بدها تسيطر والجيش ما بده يفوت بعملية عسكرية ضد المجموعات اللي ما بتقبل إنها تتعاون وترضخ للقرارات اللي اخدتها الدولة اللبنانية، ساعتها نحن عم نوصل هون على أزمة كيان.
1: تعقد الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء مؤتمرا صحفيا تعرض فيه ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في 11 من قبل ظهر غد في وزارة الطاقة.
2: أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنها تقيم تدابير سير الأحد اليوم إذن في إهدن وضبي وفلوغة، وذلك لمناسبة تنظيم سباقات رياضية.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد.
2: وكان ترامب وفق موقع أكسيوس كان أصدر توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران، منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين.
1: بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في جهود ضمان أمن الممرات المائية وسلامتها.
2: أعلن الحوثيون استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم.
1: لا تزال الحرائق مشتعلة في إسبانيا وفرنسا مرغمة السلطات على إجلاء أكثر من 270 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها.
2: أعلنت شرطة العاصمة الألمانية سقوط قتيل و15 جريحا في حادث دهس وسط برلين.
1: أجلت السلطات الصينية أكثر من 340 ألف شخص وعلقت الأعمال وخدمات السكك الحديد في جنوب البلاد مع اقتراب الأعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: الطقس اليوم بلبنان معتدل نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي منخفض الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، وهالشي بيؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة وبيؤدي أيضا لبعض التقلبات المحلية لحديد بعد ظهر اليوم، ويتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر وبيتحول الطقس مساء لقليل الغيوم.
1: كان في النشرة: صباح لبنان ماطر والأجواء السياسية ضبابية. مجد لبنان قداسة من جيل إلى جيل، البطريرك الحويك طوباويا. روما مفاوضات جديدة تقنية في الرابع من آب. أزمة حزب الله المالية تطيح بتعويضات الحرب. سلام إلى العراق اليوم، وعلى رأس الملفات خط النفط العراقي السوري اللبناني. ترامب نستأنف الحرب على إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد. إسبانيا وفرنسا تحت جناح النيران. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل جوزيف كريم.

0: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.
1: كريدو مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.
2: بنتمنى لكل المستمعين، أهلا وسهلا بالجميع. نحن عم نلتقى بكريدو هالربع ساعة اللي ما بعرف إذا منقول بتجمعنا نحن وياكم كل نهار أحد بهالوقت. بنتمنى أيام حلوة، بنتمنى أيام مباركة، بنتمنى تكون هالحرارة الإيمانية هيك عم تفعل فينا إيماننا، إنسانيتنا، وزناتنا اللي ربنا عطانا إياها وهبنا إياها لحتى ننميها. إن شاء الله نكون عن جد عم نشتغل صح بحق للرب. بحلقتنا اليوم رح نستضيف الأب جوزيف الدكاش الراهب اللبناني الماروني، ورح يكون عنوان حلقتنا أو هالكم دقيقة رح نحكي فيهم عن القديس شربل. أهلا وسهلا فيك أبونا. بدي أقول لك كلمة، وهيدي الكلمة نابعة من القلب. أنت كمان فيك تكون قديس. ما بعرف إذا عم بحكيها صح إذا عم بحكيها غلط، بس القديس شربل الأسبوع الماضي كنا يمكن بهالاحتفال الحلو اللي بنحتفله كل تالت جمعة من شهر تموز، إن شاء الله يكون عم بيأثر إيجابا بنفوس المؤمنين، مش لأنه مبهورين بعجيب اللي هالعجيب هيدي اللي حطت عند الناس إنه مار شربل يعني أنا بدي أحصل منه على أعجوبة. تعرف عم نروح بالخوارق الشيء الخارقة. ما بعرف انتو خاصة كرهبني ورهبني تلقدي الشربل يمكن عندكم ملاحظات كتير، بقى اترك الكلام لك.
3: فادي اول شي ما تتصور قديش انا اول شي فخور وبعتز اني انا منتمي الى رهبنة بر شربل، رهبنة اللبنانية المارونية، وقديش هالقديس فاعل فعله اول شي بالتاريخ بالكون، من يوم اللي خلق مار شربل ب 8 أيار 1828، بهذا النهار انطبع الكون بوجه إنسان سوف يكون شيء مهم. ليش؟ لأنه كل خليقة على الأرض الله بحط عينه عليها وبي مهد له إذا بدك دعوة حتى تحققها بحياتها. طبعا ربنا ما بيسير الإنسان مثل ما الناس بيفكروا أوقات. الله بيخلق الإنسان، تعرف بفعل نعمة كبرى إنه نحن ننخلق، ولكن ربنا بيترك لنا الحرية لحتى نحن نتمم مشروعه، وهذا المشروع يلي الإنسان بيتممه هو القداسة. عرفت كيف؟ يعني ما عندنا مشروع نحن نتقدس فيه غير المشروع يلي ربنا بكلفنا فيه انه نحن نواصل سر التجسد على الارض. هاي اول شغلة. شغلة تانية، نعرف كلياتنا سوا انه القديس ما بيعيدوله يوم ولادته، بيعيدوله يوم موته، لانه الولادة للانسان الاولى من بي وام ومشكورين، وبقول مشكورين لأنه اليوم لسوء الحظ وبقولها بكل أسف في ناس أولاد يعني بيعترضوا على الإنجاب، بيعترضوا على الخليفة يلي خلفون إياها بيون أمون، وبتعرف الاعتراضات فادي أنت بالمجتمع أكتر مني. لو ما فيكم إذا ما فيكم تجيبوا لنا سيارة لشو تخلفونا؟ إذا ما فيكن تسفرونا لشو تخلفونا، إذا ما فيكن تعملون لنا كذا وكذا وكذا وكذا لشو تخلفونا. لذلك بينقموا على أهلهم. تصور مر شربل بهالبيئة الحاضنة لإله، بيت كله قداسي، خواله قديسين، رهبان، نساك، مصلين، كيف بده يخلق ولد على أي شيء شكل؟ بده يخلق على شكل بيته وعائلته ومجتمعه.
4: طبيعي
3: مش هيك؟ لأنه الإنسان القديس خصوصا هو ابن بيئته، مش مش مش نازل من بقفة من السماء. القديس بيتقدس بمطرح ما الله زرعه. وما نتفلسف كتير انه انا يا ريتني كنت هونيك، ويا ريتني كنت بالضيعة الفلانية، ويا ريتني من العائلة الفلانية. مطرح ما انت فيك تزهر، فيك تفرغ، فيك تعطي موسم.
2: طب تسمح لي بسؤال؟
3: نعم.
2: هل القداسي عند الانسان بشكل عام مدعو فيها الشخص من بدايته، يعني من طبعاً وقت ما بيخلق؟
3: طبعا طبعا.
2: يعني بيخلق وهو مشروع قداسي إيه؟ يوما ما.
3: بس رح اقول لك شغله صغيره
2: بس هي ما عم نفهمها ابو.
3: رح اقول لك
2: إيه؟
3: اصلا لما الله خلق هالكون كلياته سوا، يعني خلق الـ الـ الـ الـ الكواكب، خلق الارض، خلق التراب، المي الى اخره، وخلق الانسان، ما هيك؟
2: نعم.
3: وراء كل شيء حسن. يعني الله خلق كل شيء منيح. فإذا الإنسان بطبيعته أو بخلقته كان منيح، ولذلك كان شريك مع الله. القداسة شو هي؟ مش تكون شريك مع الله؟
2: صحيح بلا.
3: فإذا الإنسان من خلقته كان شريك مع الله، ولكن طمته وتمرده
2: وكبرياءه
3: وتخليه عن الله، وهيدي إذا بدك وجه الخطية. الخطية بالمعنى هيك العميق، مش لا تكذب لا تسرق لا مدري هو، التخلي عن الله. بس تتخلى عن الله اكبر خطيه، خلاص انتهيت انت، ما بقاش تعمل شيء، وكل شيء بتعمله ما له طعمه. عرف كيف؟ فاذا القداسي هي التعلق بالله والتخلي عن كل ما عداه.
2: هيدي يمكن بهذا الموضوع رح نشوفه أسبوع اللي جاي، نسمعه بحلقة مخصصة للقديسين في الكنيسة.
3: صحيح صحيح.
2: إذا فينا بس نشوف ميزة مر شربل
3: إيه؟
2: إنه ليش الناس كلها بابا، هيدي اللي أنا بدي أفهمها، وكتار مثلي يمكن حابين ياخدوا هالجواب من حضرتك أبونا جوزيف.
3: هل أنا كمان قد ما بعرف
2: صحيح، بس أنه ليش الأنظار لإله؟ هل لأنه بيعمل عجيبة، أم لأنه في شيء ما؟
3: لا أكيد لا، مش لأنه بيعمل
2: تسمح عجيبي. لي الإنسان أي متى إيمان بيسوع، عم بحكي الإنسان العادي، مش اللي تبعه، حتى اللي تبعه حتى الرسل، بس بلش يعمل عجيب، قالوا إنه هو.
3: إيه بس رح أقول لك كمان شغلي. الكمية قليلة من الناس اللي إيمنت بالعجائب. انتبه.
2: يعني
3: لحقتوا إيه؟ لأنه لو حقيقة إيمنوا ما كانش ضل وحده على الصليب. ما كان عمل لهم عجيب قد ما بدك قول.
2: إذا أنت كنت فعلا ابن الله خلص نفسك. هي قالوا إيه؟ مزبوط ولا لا؟
3: فإذا مش الأعجوبة يلي بتخلي الإنسان يركض وراء الشخص.
2: شو هي؟
3: ها. أولا رح أقول لك شغلي. الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، يعني
2: نعم.
3: في عنده عقل، في عنده إرادة، في عنده حرية. هولي ثلاث ميزات يلي بخلوك تكون إنسان، وإنسان واعي مثقف وعندك مرجعية. مرجعية الإنسان الواعي والمثقف واللي عنده حرية وإرادة مرجعيته الله، ما عنده غير مرجعية. هل الله هيدا بقدرته الكلية الفائق القدرة إذا بدك خلق هالكون، ولكن الإنسان ما فهم عليه، اضطر الله من بعد المعصية والخطية إنه يتجسد بشكل إنسان تيفهم الناس عليه، تينزل على مستوى الإنسان.
2: صحيح.
3: ويرفع الإنسان من مستوى إنسانيته ومن مستوى الحضيض يلي وصل عليه إلى أعلى السماوات. هيدا هو مشروع القداسي بحياة الإنسان. ونحن في عندي أنا هيك فكرة صغيرة جيبها أو علمني إياها الحبيس يوحنا الخواند، الله يطول بعمره ويرزقنا بركته. بيقول في ثلاث كلمات: التخلي عن كل ما عدا الله. أنت بتتخلى عن ذاتك حتى. الأنا شو هي؟ الأنا هي الأنانية، هي التفرد، هي التعصب، هي هي إلى آخره. فإذا التخلي حتى عن ذاتك هي أول صفة بالإنسان تقرب من القداسة. بس تتخلى شو بيصير فيك؟ بيصير فيك التحلي. شوف شوف الفرق بالحرف،
2: نقطة
3: نقطة. تخليك حليك، وهذا الحلا يلي أنت عشته بكل القيم اللي عايشة مرشار بالتردك لمرشار بالأساس هو تجلي الله فيك. فإذا التخلي، التحلي، التجلي. شوف شو هالثلاث كلمات
2: قلبت هالنقطة من فوق.
3: كيف إيه قلبت من فوق؟ أنت بالأول تخليت عن ذاتك، تحليت بقيم إنسانية وروحية و بفعل الروح القدس، جليت بقلب المسيح الحي القائم من الموت. وهون بدي أقول شغلي، قدسية الله من ذاته، بس قدسية الإنسان من الله. عارف كيف؟ يعني الفرق هو جوهري بس بسيط كتير. الله هو قدوس، مش بحاجة لحدا يقدسه، ولا بحاجة لأعمال يتقدس فيها.
2: نعم.
3: أما الإنسان قداسته جاي من الله، من هذا التخلي ومن هذا التحلي ومن هذا التجلي في في في في بالله. لذلك صار الإنسان مشروع قداسي بكل القيم يلي بيعيشها. وهوني بدي مر شغلي بسيطة والناس بتعرفها، يعني أن القداسي هي أن يكون فينا، وهي من أولى بالحلقة الجاية، أن يكون فينا من الأقوال والأفكار والأعمال ما في يسوع المسيح. لما أنت تتماهى مع يسوع صرت قديس. بقاش بدك شيء، يعني الأعمال أو العجائب ما مش هي يلي بدها تقدس الإنسان.
2: بس ليش أعطيت هالنعمة لمرشار؟
3: رح أقول لك، رح أقول لك. وهوني شغلة
2: نعمة الشفاء، يعني
3: في عند في كلمتين بدي استعمله. القداسة هي نعمة من الله، مش هيك؟ ولكن إلى شرطين، حرة ومجانية. الله حر يعطي مين ما بده نعمة القداسة أو عمل الأعجيب. مش الإنسان بيقول إنه أنا بدي أعمل أعجوبي، الله يختار هذا الإنسان اختيار حر، هو قرر كالله.
2: يعني اختار مرشاربيل
3: ما مشان هيك، بس اختيار حر. لأنه اللي مش بتل... إذا بدك أنا ليش بغار من مرشاربيل؟ ليش ما اختارنيش الله لإلي
2: مثلا؟
3: ليش ما اختاركش لإلك؟ وإن شاء الله بيختارنا على كل حال، نحن بعد طريق
2: قدامنا مدعوين
3: بعد طريق قدامنا. بس في ناس بغاروا، ليش شوفي فلان ما شوفيش فلان؟ ما هوني بدي ردك إنه الأعجوبة هي عمل حر. الله بيشفي فلان ما بيشفي فليتين.
2: صحيح،
3: حر.
2: صحيح،
3: عرفت كيف؟
2: ولح نشوفها أسبوع الجاي، مش كل القديسين مثل بعضهم.
3: صحيح. وشغلة تاني كمان، كل نعمة شفاء، كل نعمة شفاء ما فيها استثناء، هي رسالة موجهة إلى الشخص الشافي أو اللي شفي. الشافي هو الله.
2: صحيح.
3: بس الشخص المشفي يلي شفي، هيدا الشفاء رسالة موجهة لإله بالعمق، بعمق إنسانيته، بعمق مرضه، بعمق وجعه، ألمه إلى آخره. حتى شو يعمل؟ هو بيجاوب، مش أنا ولا أنت.
2: وصارت وشفنا شهادات، وشفنا شهادات
3: أكيد صار.
2: صحيح
3: أكيد،
2: يعني صارت. كان في هدف من وراء
3: صحيح.
2: الشفاء
3: صحيح. وهيدي الأعجوبة، الأعجوبة هي عمل خارق لا يخضع إلى العلم. لما الأعجوبة تخضع إلى العلم بطلت أعجوبة، صارت علم. لذلك كل أعجوبة لا تخضع إلى العلم، بل خاضعة إلى إرادة الرب، إلى شيء ما فوق، إلى الموراء.
2: أبونا جوزيف، أنا وقتنا يمكن
3: بدي
2: صار ضيق شوي، رح أرجع شوي لليوم هيك. إذا بدي أخذ أنا عبرة من قداسة شربيل، هالعبرة هيدي بدها ترفقني مدى الحياة. في عبرة هل كيف يعني أنا كيف لازم أنظر للقديس شربل؟ سكران بالله، في كتير شعارات حطتها الرهبنة وحطتها الكنيسة بتعطي صفة لقداسة شربل. صحيح. ولكن أنا كمؤمن عادي شو بدي أشوف ببر شربل؟
3: رح أقول لك كلمة، كلمة شغلة مهمة، البساطة. شربل البسيط، شوف حياته كلياتها سوا، يعني الأنا اللي فيه صارت بإيد الرئيس، المصريات اللي انعطى ما حملهم أعطاهم للرئيس، العفة صارت ملائكية. فإذا عاش بساطة الإنسان بكل يعني إذا بدك عمق هذه الكلمة. حتى أنه وهون ممكن ننهي، تصور شغيل بالدير بيجي بيعمل معه مقلب بحط له مي بالأنديل، بيروح بيضويه وبيضوي الأنديل. بدك بساطة أكثر من هيك،
2: بدك عظمة أكثر من هيك،
3: بدك أعجوبة أكثر من هيك. نحن بنركض إنه شوفي اللي إجري وإيدي ومدري شو. الماي ضوى يا خي بإيد شربل.
2: أي والله
3: شو بدنا نحكي عنه؟ وهيدا بعد ما ما ما بيقولوا ألف بيه القديسي، بعدنا بالألف ما وصلناش على البيه.
2: أبونا جوزيف، أنا بدي لك ميرسي لهالكلام الحلو بهالصبحية الحلوة نهار الأحد. إن شاء الله بركة مر شربل،
3: إن شاء الله يا رب
2: بركة ربنا عن جد من خلال قديسين،
3: بركة ربنا من خلال مر شربل. صحيح، هيدا الكلام الحلو،
2: هيدا اللي أنا بحب شدد عليها. ويمكن ربنا أوقات بيخلق ناس على الطريق بيطلعوا بوجهك، بيعمل أي أكت حابب ربنا يعمله مع أي إنسان من خلال حتى البشر. صحيح. صحيح. مع بعضنا البعض. صحيح. شكرا لك بير جوزيف تكيش، الراهب اللبناني الماروني. وبرجع بقول كل عيد بر شربل
3: ولبنان بخير،
2: ولبنان بخير لأنه لبنان
3: والعالم بخير،
2: انطبع بقداسة
3: العالم
2: شربل.
3: كله بخير لأنه مر شربل وصل إلى العالم كله.
2: صحيح، وعلى مذابح كل صحيح. الكنائس. صحيح. شكرا لك، بشكر المخرج إلي مسيحي، كمان شكر لكل اللي تابعونا. إلى لقاء الأسبوع اللي جاي مع الأب جوزيف الدكاش.
1: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: التدخين. التدخين هو السبب الأكثر شيوعاً والأكثر ارتباطاً بالسرطان، يعني أكثر سبب علمياً نحن منأكده له دخل، ولكن مش بس بسرطان الرئة، كمان له دخل بسرطانات تانية مثل الأنف والحنجرة، المثاني، البنكريا، وحتى في أعضاء تانية. ولازم نعرف انه ما في حدود آمنة بين انه قديش فيني دخن هيدي الكمية مسموحة او هالنوع مسموح، كله ممنوع شو ما كان نوع الدخان، ارجيلي، غليون، الاشياء الجديدة على الحرارة والفايب. وكمان في مسؤولية، يعني اللي بدخن كمان عنده خطر يسبب سرطان عن طريقة التدخين السلبي، يعني كمان في مسؤولية اجتماعية للي بدخن. نحنا أهم شيء مننصح إنه كل هالشباب ما يبلشوا يتعرفوا على الدخان، ولو السبب كان حشرية، وإذا فينا نوقف الدخان بأي وقت ممكن أكيد نحن عم نساهم بتخفيف الخطر من الإصابة بالسرطان.

0: الأخبار أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى الربع في لبنان الحر. صباح الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار.

بعد كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن نبيه بري رجل جيد وسينضم إلى المسار القائم عندما يرى التقدم المحرز، قال رئيس مجلس النواب: يبدو أن الرئيس الأمريكي يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين. أضاف بري لأساس ميديا: من تحبه السعودية يحبه العالم كله، ويبدو أنها تحبني أكثر من بعض اللبنانيين. قلتها دوما وما أزال: نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من السعودية والولايات المتحدة وإيران. ولفت إلى أن علاقته بالرئيس عون ممتازة، مشيرا إلى اختلاف على بعض وجهات النظر السياسية، لكنهما على تواصل دائم. ولم يبدي رئيس المجلس معارضة للمسار السياسي الحالي لرئيسي الجمهورية والحكومة، لكنه غير متفائل بالوصول إلى نتائج إيجابية حاسمة، ومكمن عدم تفاؤله هو الوقت، وما يحصل في زوطر الغربية أكبر دليل على ذلك كما قال. يقوم رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة إلى العراق اليوم، وتشمل في أحد جوانبها الرئيسية مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي تتصل بمشروع خط النفط العراقي السوري اللبناني. في هذا الوقت صادقت الحكومة العراقية اليوم على حزمة قرارات تهدف إلى تطوير قطاع النفط والغاز، شملت المضي في مشروع لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط عبر سوريا إلى المتوسط، إلى جانب إطلاق مباحثات لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار. تتجه الأنظار إلى روما التي تستعد إلى استضافة جولة جديدة من المفاوضات العسكرية والتقنية البحتة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 4 آب المقبل. أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى واشنطن ويبحث مع الرئيس الأمريكي الثلاثاء ملف إيران. أخيراً، أعلنت غرفة التحكم المروري اليوم سقوط 3 قتلى و11 جريحاً في 10 حوادث سير في 24 ساعة مضت. شكراً لإصغائكم وإلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك إلياس لحويك طوباويا.

Adieu.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أفادت مصادر عالمية بأن وفداً عسكرياً أمريكياً سيزور وزير الدفاع ميشيل منسا وقائد الجيش رودولف هيكل لبحث المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني وحاجاته. على خلفية الوضع في لبنان وإيران، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الحكومة ستصدق اليوم على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى 11 آب. اعتبر رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ أن على رئيس مجلس النواب نبيه بري ترجل القطار الذي يقود إلى خراب لبنان، وكتب على أكس: تميز الرئيس نبيه بري عن حليفه حزب الله، وهذا التمايز لم يعد يكفي أن يتم إبرازه كموقف كلامي، فالمطلوب خطوة حاسمة وهي أن يترجل من قطار يقود لبنان إلى الخراب. فالرجل يرى بأم العين أن الاستمرار في مجارات مشروع التدمير لن ينقذ أحدا بعدما تحولت المستشفيات والمدارس والمنازل والجسور التي ساهم بري في بنائها جنوبا، ساهمت على مدى عقود و أصبحت رمادا من خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ في الوقت الحالي خططا لتوسيع الحملة العسكرية ضد إيران، وذلك بسبب مخاوف من استنزاف مخزونات صواريخ باتريوت والذخائر المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. توازياً، أكد الجيش الأمريكي أن حصاره البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل. في الضفة الغربية، ذكرت مصادر إسرائيلية أن شخصيات استيطانية مؤثرة تجاهلت اتصالات من ضباط في الجيش الإسرائيلي لتهدئة الأوضاع هناك بعدما تصاعدت التوترات منذ نهار الجمعة الفائت. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك اليس لحويك طوباويا.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,414,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,432,000 ليرة، المازوت 2,209,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: وقتكن مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا للبنان الحر ولبرنامج ملخص الأسبوع. من زميلي فريدي سيبا ومني أنا كارل عيد الصيفي بنتمنى لكم أحد مبارك مليان طاقة إيجابية وأوقات حلوة. رح نروح سوا على جولة بأبرز ملفات الأسبوع، والبداية مع البيت الأبيض يلي احتضن قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره اللبناني جوزيف عون يلي لبى دعوة رسمية بزيارة عمل، وأكد اللقاء على الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، وركز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره. وشدد الرئيس عون على الحاجة الملحة للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وتمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصراً والمضي بتنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. واستعرض عون قدام الرئيس ترامب تداعيات الكارثية للحرب الأخيرة على لبنان وأثار أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة، واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ كل شيء تم التوافق عليه ومتابعة المبادرات المشتركة بالمجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية. ترامب يلي أشاد بدور الرئيس عون والتحول يلي عم بيقوده بلبنان استجاب فوراً للطلب اللبناني ووجه إدارته بالسماح لكل شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة للبنان. القرار تلقفه فوراً رئيس الحكومة نواف سلام يلي أكد جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة كل الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة، واعتبر أنه هالخطوة هي فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني. وهلأ بصرنا استقبل مباشرة عبر الهاتف الخبير بالاقتصاد والاتصالات ومحلل شؤون الشرق الأوسط الدكتور سامي نادر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بملخص الأسبوع. دكتور سامي، شو هي قراءتك اليوم لزيارة الرئيس عون لواشنطن، خصوصا أنه عم بيتم الحديث عن ورشة عم بيتم التحضير لها بقصر بعبدة لترجمة الأهداف يلي تحدث عنها الرئيس عون بواشنطن؟
2: هي بالحقيقة يعني زيارة تاريخية، بمعنى هذه أول زيارة من تقريبا 20 سنة أو 17 سنة تحديدا. ولكن بظل ظروف محلية وإقليمية مختلفة جدا، المهم بهالزيارة أنه في إمكانية، يعني في إمكانية لانتزاع لبنان من هالدوام اللي عايش فيها، وإقفال يعني بشكل نهائي ما يسمى ساحة لحروب الآخرين على أرضه.
0: نعم.
2: وبالتالي اليوم التحديات كبار لفرض سيادة الدولة على كافة أرضيها، وتأمين أيضا الانسحاب الإسرائيلي لأنه وتطبيق اتفاق الإطار. هذا اتفاق الإطار اليوم ممكن يكون الباب لحل نهائي ومستدام. والملفت يعني بالزيارة كلام الرئيس أنه عن اتفاق الإطار اللي ممكن يشكل فرصة لطي صفحة الخلاف يعني بشكل نهائي ويكون في استقرار مستدام. يعني هيدي هي بفتكر أهمية هيدي الزيارة.
0: نعم. وأيمتى تقريبا رح نبلش نشوف ترجمة عملية على الأرض غير المناطق التجريبية؟
2: يعني هيدي المناطق التجريبية هي تجريبية لأنه لازم تتعمق.
0: نعم.
2: وهي بتبلش تجريبية ولكن لازم تشمل كل الجنوب، يعني انتشار فاعل وكامل للجيش اللبناني يلي انسحاب إسرائيلي منطقة بعد منطقة، فاسحين المجال لعودة النازحين وإعادة الأعمار. بتصور كل ما تعممت هيدي التجربة كل ما منكون عم نقترب من فرصة الحل. بالنسبة للطرف اللبناني بفكر المسألة الأساسية هي حصرية السلاح وحسم الموضوع بشكل نهائي، واليوم كلام عن دعم للجيش اللبناني، عن قوة دولية أيضا يعني بتجي محل اليونيفيل وبتساعد على الجيش اللبناني لتنفيذ مهامه، شوية مهامه يعني تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية.
0: نعم.
2: بالتوازي يعني بالتوازي هنالك دور أمريكي ضاغط على إسرائيل من أجل الانسحاب، يعني كل ما الجيش اللبناني تمكن على الأرض كل ما انتقد أعذار إسرائيل بالبقاء.
0: نعم.
2: وهم يعني العبرة بتنفيذ هيدي
0: صحيح. دكتور سامي نادر، الرئيس بري اعتبر أنه ما صار انسحاب بالجنوب وهو بالتالي كأنه مش كتير راضي، ويحكى أيضا أنه في لقاء مرتقب رح يجمع الرئيس عون بالرئيس بري.
2: افتكر الشيء الوحيد اللي الكل يعني رؤوس السلطة لازم تركز المجهود عليه هو بسط سيادة الدولة، لأنه هيدا أصلا نحن مأخرين فيه يعني من اتفاق الطائف وقبل اتفاق الطائف.
0: نعم.
2: وبالتالي هيدي المسألة هي مطلب لبناني، يعني شو بقول بتسحب البساط من تحت أرجل إسرائيل. ولذلك يعني هيدي مسألة جدا جدا مهمة، ونتمنى أنه اللي يتفقوا الرؤساء الثلاثة على مقاربة واحدة، على مقاربة واحدة لهذا الملف. أنا بالنسبة لي يعني أنسب مقاربة هو اليوم حس الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني من أجل تنفيذ مهمته، تركيز أولا على نشر الجيش وحصر السلاح بيده، لأنه هذا مرة بعد مرة مطلب لبناني قبل ما يكون لا مطلب إسرائيلي ولا مطلب دولي، هيدا مطلب لبناني بشكل أساسي. كل ما أسرعنا بإنجاز هذه المهمة كل ما انتفت يعني سريعة إسرائيل بالبقاء. إذا بنقلب المعادلة بنصير منفوت بدوامة، إذا بنقلب المعادلة تنقول نخلي إسرائيل تنسحب تنحنا نصير دولة ويصير عنا حصرية السلاح، ساعتها خلص صرنا يعني عم نتقاذف التهم وعم نلاقي عذر.
0: الخبير بالاقتصاد والاتصالات ومحلل شؤون الشرق الأوسط الدكتور سامي نادر، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. وللاطلاع أكثر عن موضوع إعادة الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان، رح نسمع سوا هالتقرير للزميلة سيمونا حتشيتي.
1: 41 عاماً من الحظر قد تقترب من نهايتها، فبعد توقف الرحلات الجوية الأمريكية المباشرة إلى لبنان منذ العام 1985، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه وجه إدارته للسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير الرحلات المباشرة إلى بيروت عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في البيت الأبيض. في سياق متصل، أوضح سفير لبنان لدى الولايات المتحدة سابقا أنطوان شديد عبر لبنان الحر أهمية عودة الرحلات ومدى استيفاء مطار بيروت للشروط الأمنية قبل الاستئناف.
2: خطوة الرئيس ترامب بالسماح لشركات أمريكية بالمجيء إلى مطار بيروت خطوة مهمة كتير. هيدي دليل ثقة بالبلد، دليل ثقة بمستقبل البلد، وكانت نتيجة لزيارة ناجحة جدا اللي قام فيها فخامة الرئيس إلى واشنطن. بالتنفيذ الأمريكيين بدون يشوفوا شو الموضوع، كيف شو الوضع بمطار بيروت وكيف السيكوريتي بمطار بيروت. من وقت لوقت بينزلوا من السفارة الأمريكية بيعملوا جولة بمطار بيروت كمان ليطلعوا على هالأمور هيد. عندما يحين الوقت لحتى تجي الشركات الأمريكية تجي على مطار بيروت، أكيد بده يكون في تدابير أمنية بيطلعوا عليها، ولكن خلينا نضل بالمعنى السياسي لهالهدية هيد اللي جايبها معه الرئيس عون من واشنطن اللي هي من ترامب، دليل على الثقة ودليل لأنه بدهم يساعدوا لبنان بالمجال الاقتصادي والمجال الأمني بتسليح الجيش وبالمجال المالي كمان.
1: إذن الرحلة الأولى إن أقلعت لن تكون مجرد طائرة تهبط في بيروت، بل رسالة بأن لبنان قد يكون بدأ يستعيد جزءا من الثقة التي فقدها منذ عقود، ويبقى الاختبار الحقيقي هل يستعيد لبنان موقعه على خريطة الطيران الدولي.
0: وكشف رئيس الجمهورية أن ترامب أبدى حماسة للاستثمار بلبنان وتحدث عن إمكانية عقد مؤتمر اقتصادي بالولايات المتحدة يدعى إليه عدد من الوزراء اللبنانية لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية قدام الشركات الأمريكية. رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن المهم بعد قمة ترامب عون هو النتائج على أرض الواقع ومش الشكل يلي ظهرت فيه بس، والعبرة هي بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات مش متل ما صار بزوتر الغربية، حيث اعتبر أنه بالكاد صار في انسحاب فالمنطقة صغيرة كتير وما كانت محتلة بالكامل. وشاف بري أنه نجاح القمة رح يكون عبر تحقيق هالخطوات، وقال أنا قلت بوقت سابق عملوا إنجازات وحطوا على عيني وهالشي بعد ما صار. ورداً على سؤال عن انطباعه حول كلام الرئيس الأمريكي يلي قال أنه بري رح ينضم للمسار وقت يشوف في تقدم عم بيتحقق بالاتفاق، فقال بري هو عم بيضحك يبدو أنه ترامب بيفهمني أكتر من اللبنانية. بهالوقت وبخطوات تنفيذية على الأرض، بلش تنفيذ مشروع تجربة إقليمي بيحمل اسم المنطقة الأمنة بجنوب لبنان، وانتشرت الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبناني بزوتر الغربية النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، وجددت قيادة الجيش دعوة المواطنين لعدم التوجه للبلدة حتى يستقر الوضع الأمني وحفاظا على سلامتهم. وتدريجياً بلشوا المواطنين يرجعوا على زوتر الغربية. وكشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أنه الجيش اللبناني رح يتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلاءها من أسلحة حزب الله، على أنه يتم من بعد التحقق من خلو هيدي المناطق من الأسلحة الانتقال للمرحلة الثانية. وأثناء تنفيذ عملية الانتشار أطلقت القوات الإسرائيلية النار حد وحدات الجيش اللبناني، وأكدت قيادة الجيش أنه هالاعتداء من شأنه أنه يعرقل تطبيق خطوات الانتشار بالمناطق التجريبية، ولفتت إلى أنه بيتوجب على الجيش الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمدة عوضاً عن القيام بأي اعتداء. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه وحداته يلي عم تشتغل بالمنطقة الأمنية بالجنوب رصدت قوة تابعة للجيش اللبناني تشمل آلة هندسية وقطعت مسافة 150 متر داخل المنطقة الأمنية واخترقت حواجز بمنطقة زوتر الشرقية بشكل بخالف التفاهمات بين الجانبين، فأطلق الجنود الإسرائيلي النار بالهواء بشكل تحذيري لإبعاد عناصر الجيش اللبناني. بظل هالأجواء زار رئيس الحكومة بشكل مفاجئ زوتر الغربية ورفع فيها العلم اللبناني وقال إنه هيدي لحظة وطنية تحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة لأنها بتمثل بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا، ورح نواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية. ووعد سلام أهالي الجنوب بمواكبة عودتهم ومواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء واتصالات والعمل على تأمين المساكن الجاهزة وكل شيء بيلزم لتوفير مرحلة انتقالية. هالزيارة قبلها اعتراض من الأهالي، فهل رجع حزب الله تيستخدم غضب الأهالي ليعرق الانتشار الشرعي بالجنوب؟ الجواب بهالتقرير للزميل ريشار حرفوش.
3: تزامناً مع توسع انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني عادت إلى الواجهة مشاهد تجمعات تقدم على أنها غضب الأهالي في وقت يرى مراقبون أنها تستخدم لإعاقة تثبيت سلطة الدولة وعرقلة انتشار الشرعية. فهل أعاد حزب الله إحياء هذه الورقة بعدما ضاقت خياراته الميدانية؟ وإلى أي مدى يبقى ما يسمى غضب الأهالي تحركاً عفوياً؟ وفي هذا السياق أكد الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح للبنان الحر أن تحركات حزب الله المقنعة لن تستطيع توقيف مهمة الجيش اللبناني في الجنوب.
4: من حق الأهالي العودة إلى قراهم التي هجروا منها بفعل حروب الإسناد التي فتحت بفعل مغامر، على الدولة أن تؤمن لهم هذه العودة بطريقة آمنة، ولذلك عليهم أن ينتظروا أن يسمح الجيش اللبناني لهم بالدخول بعد أن يكون قد دخل الجيش إلى المنطقة التجريبية. لا يسمح لهم بالدخول قبل أن يقوم الجيش اللبناني بتنظيف تلك المناطق. إن ردة فعل أهالي زوتر الغربية على زيارة الرئيس سلام تذكرني بكتيبة الأهالي التي يستعملها حزب الله دائما من أجل القيام بأعماله التي لا يريد أن يظهر بالعلن أنه هو وراءها، ولكن هذا أصبح معروفا أن الأهالي يشكلون زراعا عسكرية أو زراعا بشرية لحزب الله، وحزب الله لا يريد كما الإسرائيلي لا يريد أن تكون هذه التجربة بالمناطق النموذجية ناجحة. فإذن إن تحركات الأهالي لن تستطيع أن توقف تنفيذ المهمة التي كلف بها الجيش اللبناني.
3: إذن بالمختصر تحركات الأهالي ولو كانت بشعاراتها عفوية هي مدعومة من حزب الله لتوقيف اتفاق الإطار ووقف تنفيذ المناطق التجريبية.
0: بهالأثناء أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه بلاده رح تستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية بأربعة آب المقبل، من بعد جولة قال أنه حقق التقدم ملموس بتحديد المناطق التجريبية الأولية.

وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. بأبرز ميدانيات هالأسبوع، توغلت قوة إسرائيلية باتجاه منطقة عند أطراف بلدة شقرة ووصلت لمحيط قلعتها الأثرية بين وادي السلوقة أيضا، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل، ورفع جنود الإسرائيلية العلم الإسرائيلي داخل القلعة مع تسيير دوريات. وأدرجت منظمة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة بجنوب لبنان، يلي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدف للقصف الإسرائيلي. ولاحظت مذكرة اليونسكو أنه موقع أثار صور تعرض لإصابات مباشرة ولأضرار، وطريقة حفظه بتصير قلق متزايد خصوصاً بظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار. وأضافت المنظمة الأممية أنه ظروف المسلة لم تعد متوافرة بشكل بيضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع. ونجحت سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش بإدراج 5 قلاع بجبل عامل، وهي قلعة شقيف، تبنين، شقرة، دركيفة وشمعة على لائحة التراث العالمي.

بصفحتنا الأمنية والقضائية ومن بعد صهريج السلاح الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية أن عناصر الجمارك والأمن والسلامة بمعبر جديدة يابوس الحدود مع لبنان أحبطوا من بعد عملية تفتيش دقيقة محاولة تهريب نحو 226 إنبلة من نوع RGC كانت مخباية بشكل سري بأحدى السيارات المتجهة للأراضي اللبنانية. وبمرفق بيروت ضبطت الجمارك والنيابة العامة التمييزية كمية كبيرة من حشيشة الكيف كانت مخبأة بطريقة مموهة بالمرفق وكانت معدة للتهريب لأفريقيا. أوضح الأمن العام أنه ما في تعليمات بعدم دخول الإيرانيين لبنان، وأشار إلى أنه يلي بيتقدموا بطلب تأشيرة الدخول للبنان عم بتم منحهم هالتأشيرة من بعد دراسة الطلب وأسباب الزيارة. المسؤول السياسي بحزب الله

0: يبدو مختلفا بعدما تعرضت هذه الأذرة لضغوط متزايدة وتغيرت موازين القوى في أكثر من ساحة. وفي لبنان تتجه الأنظار إلى حزب الله باعتباره أبرز حلفاء إيران في المنطقة. أما السؤال المطروح فهو هل تكتفي طهران بإدارة الضغط من خلف الستار أم أن سقوط المسار الدبلوماسي سيدفعها إلى فتح جبهات جديدة عبر حلفائها؟ هذا السؤال طرحته لبنان الحر على الكاتب السياسي مروان الأمين.
1: حتى اليوم لم ينهار مسار إسلام أبد بالكامل، طبعا أصيب بضربات كبيرة، ولكن باللحظة يلي بيسقط بعتقد رح إيران تستخدم كل وراءها. قرار الرد أو قرار الدخول بالحرب لحزب الله مش موجود بالضاحية، هذا القرار موجود بطهران، ولما يطلع القرار من طهران ما بياخدوا بعين الاعتبار إذا ظروفنا تسمح أو حتى ظروف الطائفة الشيعية بتسمح أو أهل الجنوب أو غيرهم. حزب الله نوجد بالأساس من أجل الدفاع عن النظام الإيراني، من أجل نشر مشروع ولي الفقيه، من أجل أنه يكون في نفوذ لولي الفقيه في لبنان وإطلالة على البحر المتوسط عبر لبنان. حزب الله هو فصيل من الحرس الثوري الإيراني وليس تنظيم مستقل حليف للنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني.
0: في انتظار اتضاح المسار تبقى كل الاحتمالات مفتوحة من التهدئة إلى التصعيد، لكن حتى الآن يبقى الرد الإيراني وتوقيته وحجمه رهنا بالتطورات المقبلة.
2: قضائيا، رفعت المحكمة العسكرية قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر وتوجه للدوحة لتلقي العلاج الطبي، على أنه تتكفل الدولة القطرية بتأمين مختلف الترتيبات اللوجستية بما فيها الإقامة والاستشفاء. ومن المقرر أنه يرجع فضل شاكر على لبنان بكل مرة يستدعى فيها للمصول قدام المحكمة أو لحضور جلساته القضائية. أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة توعوية بعنوان تسبح عخير بهدف حض المواطنين والمقيمين وأولادهم على الالتزام بشروط وإرشادات السلامة أثناء السباحة للحد من حوادث الغرق، مع زيادة الإقبال على الشواطئ والمسابح بفصل الصيف. ودعت قوى الأمن الجميع لاتباع إجراءات الوقاية وعدم الاستهانة بمخاطر السباحة، ولا سيما مراقبة الأطفال بشكل دائم وسباحة بالأماكن الآمنة والمخصصة للسباحة حفاظاً على السلامة. توفي عازف الجاز الأمريكي بلاس جونسون يلي أدى شارة الموسيقية الشهيرة لسلسلة بينك بانتر عن 94

0: هون منوصل لختام حلقتنا. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. بشكر زميلي فريدي السابا يلي رفقني عبر الإخراج الإذاعي، وبشكر كل يلي تابعونا. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11 إلى ربعان من لبنان الحر.

تحلق مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. انطلقت ذخائر الطوباوي البطريرك إلياس الحويك من الصرح البطريركي في الديمان إلى عبرين. في ملف إعفاء الطلاب اللبنانيين في فرنسا من رسوم التسجيل، أعلن السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماغرو بعد لقائه وزيرة التربية ريما كرامي أن برقية وصلت أمس من فرنسا إلى السفارة الفرنسية في لبنان تتضمن الخطوات المطلوبة من الطلاب اللبنانيين لإعفائهم من رسوم التسجيل هناك، ومن المتوقع صدور تعميم من السفارة الفرنسية يشرح هذه الخطوات. أعلن تلفزيون سوري أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية في محيط أراضي قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالية. أشار التلفزيون الإيراني إلى أن 6 سفن أجبرت في الساعات 24 الماضية على التوقف امتثالاً لتعليمات القوات المسلحة الإيرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهدافها الليلة الماضية منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكرية الأوكرانية في كييف. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,414,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,432,000 ليرة، مازوت 2,209,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عن تأتيك، وأن أعادي كل ما فيه لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة موجز أخبار الثانية عشرة إلى ربعا من لبنان الحر.

رأى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن زيارة رئيس الجمهورية ساهمت في كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني بدأ فعليا انتشاره، والرهان الآن على أن يوسع الجيش سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. وفي حديث لصحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية الفرنسية، جدد رجي وصفه الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بأنه إطاري، معتبرا أن كل بند أساس تبنى عليه المفاوضات المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة عازمة على إرساء سلطة الدولة كاملة، ما يستوجب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه. جرف الجيش الإسرائيلي وهدم عددا من المنازل في منطقة نبع إبل بين بلدتي إبل الساء والخيام، بالتزامن مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استمرت لساعات عدة في خلال الليل. وترافقت هذه العمليات مع حركة ناشطة الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المنطقة، فيما دوت أصوات الجرافات والآليات الثقيلة بشكل متواصل، وسجل تفجير إسرائيلي في بلدة حداثة. دهم عناصر أمن الدولة مستودعا لتزوير تواريخ صلاحية المنتجات، وضبطوا 165 ألف عبوة من مشروبات الطاقة، وأوقفوا شخصين في المني الضني. أعلن الجيش الإيراني أن رقعة الحرب ستتسع أكثر إن واصلت أمريكا ضرباتها، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي: نعتزم العمل على إعادة بناء الثقة مع دول الجوار بعد انتهاء الصراع، مشيرا إلى أن إجراءات بلاده موجهة ضد الولايات المتحدة وليس دول المنطقة. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح النغمة الحلوة يلي مننطرها سوا كل يوم أحد بهالوقت، حتى نحن وإنتو نغمات وأغنيات وأجواء. أمنيتنا إنو تكونوا بتحبوهن وبيطلعوا على البال من مرة لمرة، حتى نتسلى ونتسمع لأجمل وأحلى الأنغام والألحان والأغاني.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج

كلام جميل يقول أشياء لا تستحق أن تلتفت لها، كلمات لا تخرج من القلب، صداقات ذات مصلحة، وابتسامات مصطنعة. حبيت الحكيات، ما في أحلى من الصدق والطبيعة وعلى البال.

شو هالجملة الحلوة؟ قال عليك أن تحقن نفسك كل يوم بالقليل من الخيال حتى لا تتعذب مع الواقع. كتير حلو، يلا الواحد بصير يتمنى يسافر بالخيال، يروح فكره لبعيد، بتطلع شوي من اليوميات ومن الواقع.

بكير شو بحبها هالغنية، شو فيها براءة بالحب. الأم بتنام بكير قد ما بتكون تعبت كل النهار، هي عم بتدير بالها على جو البيت وعلى تربية الأولاد. سكر بي البوابة، الرجال الطيب والصادق اللي محافظ على أمن البيت. أنا هربت من الشباك، شو يبقى محتال الإنسان بعمر الولدنة، بعمر دقة القلب الأولى، بعمر الحلو، عمر الربيع مثل هالأيام رائعة رائعة، بتخدنا على كل الحنين وبتبقى

جملة حلوة حبيتها بتقول: الكلام الذي تخشى أن تقوله هو الكلام الذي ينبغي أن يقال. لك إيه؟ دايماً بنعتل هم نقول القصص اللي لازم تنقال. يا عاشقة الوردي إن كنت على وعدي، رائعة رائعة على البال.

شلناهن برموش عينينا، نطرونا حتى حبينا، سألنا عنهن ما سألوش. شحلوا الغنية على البال، صوت رائع وشخصية حلوة من لبنان، نصري شمس الدين.

رأيت الصدق يجمع حقائبه فسألته إلى أين الرحيل؟ قال مللت العيش في مدن كلها أقنعة. في أحلام الوضوح أكيد لا.

الأصوات اللي بتزعجك كتير هو صوت المنطق، صوت العقل، مع أنه ساكت ما بيحكي داخل جواك بقلبك وبفكرك، بس بيوجعك لأنه هو عين الصواب.

بس تخبر قصتك للناس بيتعاطفوا معك، شو ما كانت حلوة مش حلوة، مشاكل، قصص كتير مهمة أول مرة، بعدين كل الناس بتزهق وبيصيبها الملل. لهالسبب خلي خبارك لإلك، لا خير في أحد.

0: قتلتني أنا والعذاب وهواك.
1: راجعين يطلعوا على الباب.
0: امشي امشي امشي بالطريق
1: على الباب.
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم. وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية.

يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميس الجبل. يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بعض البلدات الجنوبية وتحديدا بلدة زوطر الغربية، مؤمنا عودة الأهالي، وذلك بعد بدء العمل في المناطق التجريبية تنفيذا لصيغة اتفاق الإطار. وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق على رأس وفد وزاري، حيث من المتوقع أن يجري محادثات تتعلق خصوصا بخط أنابيب النفط. أوضح رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين حيدر أن ما يتداول في شأن الدعوة إلى الإضراب لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لم تتم الدعوة إلى أي إضراب كما يشاع، وأشار إلى أن عددا من مدارس تعليم السوق لا يزال في مرحلة استكمال التجهيزات اللوجستية، لافتا إلى أن هذه المدارس ستكون جاهزة في خلال فترة قصيرة لاستقبال المواطنين بشكل طبيعي. دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى وقف اتفاق البرنامج النووي المدني السعودي حتى لو كان الثمن إلغاء تطبيع مستقبلي. ألقت القوات الإسرائيلية منشورات تحذيرية لأهالي حوض اليرموك غربي درعا تحذرهم من عرقلة توغلها. قال رئيس الوزراء البريطاني مستعد لمعارضة ترامب إذا اقتضت مصلحتنا ذلك. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بطريرك وغير شرعي كيف؟ حقك تعرف انه في بطريرك يقال او سمي بغير الشرعي مرق بالكنيسة المارونية. البطريرك اللي عم نحكي عنه هو من ريفون، اسمه يوسف مبارك. هو مطران أو أسقف ماروني انتخب إنما لفترة كتير صغيرة بطريرك للموارنة سنة 1710 خلفاً للبطريرك يعقوب الخوري عويد. إلا أنه الكرسي الرسولي بالفاتيكان ما اعتبر انتخاب البطريرك يوسف مبارك شرعي أو مثبت، مشان هيك رجع البطريرك الشرعي يعقوب الخوري عويد ومات يوسف مبارك ب 8 أيلول سنة 1713. ومع أنه قليل الوثائق يلي بتذكر يوسف مبارك إنما كتير بيرتبط بالوثائق التاريخية للمطران اصطفان الدوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

لا تنظر إلى الماضي إلا في حالتين، أخذ العبرة وكسب الخبرة. أنت الربحان، أنت يا هوا دخل الهوا، خدني على بلادي. مش معقول هالأغنيات قد ما طال عليهم الوقت، خاصة نهار الأحد وبيع البال بيفرفحوا القلب.

حبيت جملة بتقول هناك فرق كبير بين من يتحدثون معك في أوقات الفراغ وبين من يتفرغون للحديث معك. إيه هو اللي هن الناس الصادقين الطيبين اللي بيحبوك عن جد.

جميل يقول: مشاعرنا تشبه موج البحر، لا يمكننا السيطرة عليها، فهي تثور وتهدأ كما يحلو لها.

قاسي بس حبيته، بيشبه الحياة، حلو مش حلو. أقسى شعور إنه يمرق عمرك قدام عينيك من دون ما تعيش الحياة اللي أنت تمنيتها. ونحنا من قلبنا منقول شلّ بهالنهار الأحد تمرق التفاصيل والحياة يلي أنتوا تمنيتوها. نهاركم سعيد وعلى البال.

دايما نتمنى انه اليوم يكون احلى من امبارح وبكره يكون احلى من اليوم. هذه امنيات كل انسان، هذه امنيات نهار الاحد وبدايه اسبوع جديد وايام جديده. تفاؤل شغله حلوه بالحياه، دايما نتكل على الله ومنغني منردد بكره يا حبيبي يا حلو السهر، بكره احلى من اليوم. قولوا يا رب.

جبتم على البال اليوم أغنية رائعة، هيك كوكتيل لوردة الجزائرية، إن شاء الله تكونوا أنتوا كمان بتحبوها. من خلالها منقول إن شاء الله تكونوا تسليتوا معنا. بيتر حشيش وأنا دايما هيك نتمنى، والأمية منكررها مع كل طلي على الهوى نهار الأحد، نقول إن شاء الله هالناس اللي قرروا يسمعوا الراديو يرافقونا مطرح ما هني رايحين أو ببيوتهم أو مطرح ما هني موجودين، إن شاء الله نكون إحنا هيك أضفنا شوية فرح وتسلية وحب وأغاني كلها حنين على قلوبكم. إن الله راد نتلاقى الأحد اللي جاي، انطرونا، الله معكم.

0: العمر. أحب كل الناس راجعين
1: مكرونة كتير
2: يطلعوا

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: التدخين. التدخين هو السبب الأكثر شيوعاً والأكثر ارتباطاً بالسرطان، يعني أكثر سبب علمياً نحن منأكده له دخل، ولكن مش بس بسرطان الرئة، كمان له دخل بسرطانات تانية مثل الأنف والحنجرة، المثاني، البنكريا، وحتى في أعضاء تانية. ولازم نعرف انه ما في حدود آمنة بين انه قديش فيني دخن هيدي الكمية مسموحة او هالنوع مسموح، كله ممنوع شو ما كان نوع الدخان، ارجيلي، غليون، الاشياء الجديدة على الحرارة والفايب. وكمان في مسؤولية، يعني اللي بيدخن كمان عنده خطر يسبب سرطان عن طريقة التدخين السلبي، يعني كمان في مسؤولية اجتماعية للي بيدخن. نحنا أهم شيء مننصح إنه كل هالشباب ما يبلشوا يتعرفوا على الدخان ولو السبب كان حشرية، وإذا فينا نوقف الدخان بأي وقت ممكن أكيد نحن عم نساهم بتخفيف الخطر من الإصابة بالسرطان.

الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. الشرع لا نعتزم التدخل العسكري في لبنان، نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا لإخراجه إلى بر الأمان، ولجنة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية. بري ترامب يفهمني، والسعودية تحبني، وإيران ضمانة. رجي نزع السلاح الأولوية، وغالبية بمن فيهم شيعة مع الدولة ويتحاشون التصريح لسلامتهم. سلام في بغداد، والعراق يصادق على خط أنابيب النفط عبر سوريا إلى المتوسط. أزمة حزب الله المالية تطيح بتعويضات الحرب. ماكرو تعميم سيصدر عن رسوم تسجيل الطلاب اللبنانيين في فرنسا. نتنياهو غدا إلى واشنطن، ترامب أرجع خططه التوسعية فأوقفت طهران هجماتها.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع وفاء شدياء ورانيا غصيبة. في 26 من تموز، في ذكرى الخروج إلى الحرية، يلوح في أفقنا طيف حرية آت من إيمان بأرضنا وبالله الذي يغدق علينا قديسين وقديسات. ويرنو اللبنانيون الأحرار إلى دولة مستقلة ذات سيادة منجزة ولا سلاح فيها غير سلاح الشرعية، وهو ما يؤكده وزير الخارجية. واللافت اليوم تأكيد جديد من الرئيس السوري أنه لن يتدخل عسكريا، إنما يساعد على حل ليس بالضرورة أمنيا. وفي سلسلة المواقف اليوم حديث لبري يحاكي فيه الرئيس الأمريكي من جهة والقيادة السعودية من جهة ثانية، غامزا من قناة بعض اللبنانيين. البداية من طمأنة الرئيس السوري ومن دعمه احتكار الدولة اللبنانية السلاح ومن تشكيله لجنة للمفقودين.
1: فقد أكد الرئيس السوري أحمد الشرع مجددا أنه لا يعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وقال الشرع للجزيرة: نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان. أضاف: الحل هناك ليس بالضرورة أمنيا، ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة، مشيرا إلى أن أي فوضى فيه ستنعكس مباشرة على سوريا. وشدد الشرع على أنه يدعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح ولقرار السلم والحرب، مبديا خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة. أضاف: نتجنب الصدام مع إسرائيل ونعمل الوصول إلى اتفاق أمني معها بمشاركة مجموعة من الدول، لافتا إلى أنه إذا نجح هذا الاتفاق فسيمهد لسلام شامل من دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان. وقال الشرع: شكلنا لجنة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية وبالتعاون مع دول ذات خبرة.
0: بعد كلام ترامب أن نبيه بري رجل جيد وسينضم إلى المسار القائم عندما يرى التقدم المحرز، قال رئيس مجلس النواب: يبدو أن الرئيس الأمريكي يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين. أضاف بري لأساس ميديا: من تحبه السعودية يحبه العالم كله، ويبدو أنها تحبني أكثر من بعض اللبنانيين. قلتها دوما وما أزال: نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من السعودية والولايات المتحدة وإيران. ولفت إلى أن علاقته بالرئيس عون ممتازة، مشيرا إلى اختلاف على وجهات النظر السياسية لكنهما على تواصل دائم. وقبل سفره إلى واشنطن اتصل به قائلا: بماذا توصيني؟ فقال له: أوصيك بأمرين، تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي الشامل وعودة الناس. وقال بري: عندما عاد عون من واشنطن اتصلت به مهنئا بالسلامة وسأزوره قريبا، وعلاقتي بسلام دائمة وملؤها المحبة. ولم يبدي رئيس المجلس معارضة للمسار السياسي الحالي لرئيسي الجمهورية والحكومة، لكنه غير متفائل بالوصول إلى نتائج إيجابية حاسمة. ومكمن عدم تفاؤله هو الوقت، وما يحصل في زوطر الغربية أكبر دليل على ذلك كما قال. وعن العلاقة اللبنانية السورية، رأى أن نجاحها يبدأ من معالجة ثلاث قضايا أساسية: ضبط الحدود المشتركة ووضع حد للتهريب واستكمال ترسيم الحدود، إضافة إلى احترام كل من لبنان وسوريا سيادة الآخر وعدم تدخل أحدهما في الشؤون الداخلية للآخر.
1: وإلى موقف وزير الخارجية، حيث رأى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن زيارة رئيس الجمهورية ساهمت في كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني بدأ انتشاره وأن رهان الآن على أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. وفي حديث لصحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية، جدد رجي وصفه الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بأنه إطاري، معتبرا أن كل بند أساس تبنى عليه المفاوضات المقبلة. ولفت إلى أن الحكومة عازمة على إرساء سلطة الدولة كاملة، ما يستوجب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه. وشدد على أن الإشكالية ليست مع الطائفة الشيعية بل مع الحزب، موضحا أن حزب الله لبناني بالاسم، إيراني في الجوهر، ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بالمقاومة الإسلامية في لبنان. ورفض رجل الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي، مؤكدا أن الأولوية القصوى هي نزع السلاح، وأن تحول الحزب إلى تنظيم سياسي بحت مسألة لاحقة تخصه وحده. وأشار إلى أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين بما فيهم شريحة داخل الطائفة الشيعية تتطلع إلى استعادة الدولة احتكارها الشرعي للقوة، وإن كان كثيرون يتحاشون التصريح خشية على سلامتهم. وعن سبل تحقيق سيادة لبنان الكاملة قال رجي: الجيش اللبناني يملك القدرات المطلوبة، وحزب الله أضعف عسكريا بشكل كبير، ومخزونه من الصواريخ البالستية لا يمثل التحدي الأساس أمام الحكومة، إذ إن أي تمرد محتمل للحزب على الدولة لا يكون عبر هذا النوع من السلاح. وعن دور الولايات المتحدة الأمريكية والضمانات التي يمكن أن تقدمها لتنفيذ الاتفاق، اعتبر رجي أنها الجهة الأقدر على التأثير على إسرائيل، خصوصا في ظل الانخراط الشخصي للرئيس ترامب. وأشار إلى أن واشنطن أكدت للسلطات اللبنانية أن إبرام الاتفاق بشكل نهائي سيلزم كل طرف بالتقيد الكامل بما وقع عليه، وأكد أن لفرنسا دورا تلعبه في لبنان. وردا على سؤال عن مستقبل لبنان، عبر رجي عن أمله في لبنان متحرر من أي احتلال ومن أي سلاح غير شرعي، ومعاد أعماره ومزدهر وديمقراطي، يستقبل السياح من جديد ويعيش في سلام مع جيرانه ومع العالم بأسره.
0: أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الأزمة المالية التي يعاني منها حزب الله أطاحت تعويضات أضرار الحرب التي اندلعت في لبنان إثر دخول الحزب في حرب إسناد إيران في مطلع آذار الماضي، حيث ينتظر آلاف المتضررين أي إعلان رسمي يحدد موعد بدء التعويضات أو آلية التنفيذ. وتشير مصادر من الضاحية الجنوبية للصحيفة إلى أن آلية التعويض لا تزال قيد الدرس داخل الجهات المختصة في الحزب، حيث تراجع الملفات وتستكمل عمليات التدقيق من دون اتخاذ قرار بإطلاق عملية الدفع. وفيما تتحدث مصادر مطلعة عن المراجعات داخل بيئة الحزب الذي لم يبادر حتى إلى مسح الأضرار، واقتصرت المسوحات الميدانية على الدولة اللبنانية.
1: واليوم أعلنت قيادة الجيش في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة وللقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة جنوبية، من بينها كفر تبنيت النبطية، حداثة وكونين، بنت جبيل، نبع أبل السائي، المنصوري، بيوت السياد، مجدلزون، صور، إلى جانب الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبة مرجعيون، وأحراق أشجار الزيتون المعمرة وأراض زراعية واسعة آخرها عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل، بالتزامن مع إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش اللبناني في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوطة الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماته. في الوقت نفسه يستمر الجيش في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطة الغربية وينفذ مهماته في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين، وفي منطقتي فرون وصريفة وبتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة في لبنان في موازاة مهماته المتواصلة في سائر المناطق الجنوبية. أضاف بيان الجيش أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب.
0: بدأ رئيس الحكومة نواف سلام زيارة العراق التي تشمل في أحد جوانبها الرئيسية مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تتصل مباشرة بمشروع خط النفط العراقي السوري اللبناني.
1: في هذا الوقت صادقت الحكومة العراقية على حزمة قرارات تهدف إلى تطوير قطاع النفط والغاز، شملت المضي في مشروع لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط عبر الأراضي السورية إلى البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب إطلاق مباحثات لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار.
0: بناء الدولة في قداس الشكر في الديمان. أنطوان العمري.
2: أكد البطريرك الراعي خلال عظة قداس الشكر على تطويب البطريرك الحويك في الديمان أن لبنان ينهض عندما يلتقي الإمام ببناء الدولة، مستعرضا أبرز محطات حياة الطباوي وإنجازاته الكنسية والتربوية والوطنية، داعيا إلى العمل من أجل إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين بوطنهم والصلاة كي يبقى لبنان وطن الحرية والكرامة والعيش المشترك ورسالة رجاء للشرق والعالم. وقال:
3: فلنخرج أيها الإخوة والأخوات من هذا الاحتفال بعزم متشدد على أن نكون مع المسيح وأن نجمع معه ولا نبدد، وأن نجعل من حياتنا شهادة للحق ورسالة للمحبة وعلامة للرجاء، ولنرفع صلاتنا إلى الله بشفاعة الطباوي البطريرك الياس بطرس الحويك أن يحفظ كنيسته أمينة للإنجيل، وأن يبارك لبنان بالسلام والوحدة والاستقرار، ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص حتى تستعيد الدولة هيبتها ويعلو سلطان الحق والقانون، ويبقى لبنان وطن أرض للرسالة والحرية والرجاء.
2: من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
1: ووصلت ذخائر الطباوي البطريرك الياس الحويك إلى تنورين وسط استقبال شعبي حاشد، وكانت الذخائر انطلقت من الصرح البطريركي في الديمان مرورا بعبرين.
0: في ملف إعفاء الطلاب اللبنانيين في فرنسا من رسوم التسجيل، أعلن السفير الفرنسي إيرفي ماجرو بعد لقاء وزيرة التربية ريما كرامي أن برقية وصلت أمس من فرنسا إلى السفارة الفرنسية في لبنان تتضمن الخطوات المطلوبة من الطلاب اللبنانيين لإعفائهم من رسوم التسجيل هناك، ومن المتوقع صدور تعميم من السفارة الفرنسية يشرح هذه الخطوات.
1: أوضح رئيس نقابة مدارس السوق حسين حيدر أن ما يتداول بشأن الدعوة إلى الإضراب لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لم تتم الدعوة إلى أي إضراب كما يشاع، وأشار إلى أن عددا من مدارس تعليم السوق لا يزال في مرحلة استكمال التجهيزات اللوجستية، لافتا إلى أن هذه المدارس ستكون جاهزة خلال فترة قصيرة لاستقبال المواطنين بشكل طبيعي.
0: دهم عناصر أمن الدولة مستودعا لتزوير تواريخ صلاحية المنتجات وضبطوا 165,000 عبوة من مشروبات الطاقة، وأوقفوا شخصين في المني الضني.
1: تطورات الملف الإيراني توحي بفرملة نوعية، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ في الوقت الحالي خططا لتوسيع الحملة العسكرية ضد إيران.
0: فسارع الجيش الإيراني إلى إعلانه وقف هجماته هو أيضا بعد وقف واشنطن ضرباتها.
1: فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي: نعتزم العمل على إعادة بناء الثقة مع دول الجوار بعد انتهاء الصراع، مشيرا إلى أن إجراءات بلاده موجهة ضد الولايات المتحدة وليس دول المنطقة.
0: وسط هذه الأجواء أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى واشنطن ويبحث مع الرئيس الأمريكي الثلاثاء ملف إيران. ولفت نتنياهو إلى أنه يبحث بالفعل هذا الملف مع ترامب الثلاثاء.
1: وعلى خلفية الوضع في لبنان وإيران، أفادت الإذاعة الإسرائيلية إذن
0: بأن الحكومة ستصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 آب.
1: ميدانيا، أشار التلفزيون الإيراني إلى أن 6 سفن أجبرت في الساعات 24 الماضية على التوقف امتثالا لتعليمات القوات المسلحة الإيرانية.
0: أعلن التلفزيون السوري أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية في محيط أراضي قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهدافها الليلة الماضية منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكرية الأوكراني في كييف.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: بعد الأمطار صباح اليوم، طقس صيفي معتاد في اليومين المقبلين، حيث من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع بداية الأسبوع المقبل. غدا قليل الغيوم إجمالا، الحرارة إلى المعدلات الموسمية، ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات. كان في النشرة: الشرع لا نعتزم التدخل العسكري في لبنان، نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا لإخراجه إلى بر الأمان، ولجنة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية. بري: ترامب يفهمني، والسعودية تحبني، وإيران ضمانة. رجي: نزع السلاح الأولوية، وغالبية بمن فيهم شيعة مع الدولة يتحاشون التصريح لسلامتهم. سلام في بغداد، والعراق يصادق على خط أنابيب النفط عبر سوريا إلى المتوسط. أزمة حزب الله المالية تطيح بتعويضات الحرب. ماكرو: تعميم سيصدر عن رسوم تسجيل الطلاب اللبنانيين في فرنسا. نتنياهو غدا إلى واشنطن، ترامب أرجأ خططه التوسعية فأوقفت طهران هجماتها. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل مارون بشعلاني.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثالثة إلى ربعان من لبنان الحر.

يعقد رئيس الحكومة نواف سلام مع نظيره العراقي علي الزيدي لقاء ثنائيا لبحث العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية بين البلدين والأوضاع في المنطقة، إضافة إلى ملف خط أنابيب بالنفط. أكد الرئيس السوري أحمد شرع مجددا أنه لا يعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وقال للجزيرة: نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان. أضاف شرع: الحل هناك ليس بالضرورة أمنيا، ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة، مشيرا إلى أن أي فوضى فيه ستنعكس مباشرة على سوريا، مشددا على أنه يدعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح ولقرار السلم والحرب، مبديا خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة. أضاف الشرع: نتجنب الصدام مع إسرائيل ونعمل للوصول إلى اتفاق أمني معها بمشاركة مجموعة من الدول، لافتا إلى أنه إذا نجح هذا الاتفاق فسيمهد لسلام شامل من دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان. وقال الشرع: شكلنا لجنة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية وبالتعاون مع دول ذات خبرة. تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة لقصف مدفعي عنيف. رأى الرئيس الإيراني مسعود بازشيكيان أن الهجمات الأمريكية على البنية التحتية المدنية الإيرانية مثال واضح على جرائم الحرب على حد قوله. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

لائحة جديدة من Top 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن صارت جاهزة. 20 أغنية، أسبوع جديد ومنافسة قوية على المراكز الأولى. خلونا نشوف مين تقدم ومين تراجع ومين خطف المركز الأول. منبلش العد التنازلي هالأسبوع مع مجد مصلي وأغنية جاي الليلي اللي بتتراجع 4 مراتب وبتحتل المركز 20. شو

وصلنا للتوب 5. هون المنافسة كانت قوية، خصوصا مع دخول أعمال جديدة قلبت ترتيب الصدارة. بداية مع نصيف زيتون اللي بتتراجع هدية مركز واحد وبتحل بالمركز الخامس.

0: بالمرتبة الثالثة بتحافظ هيفا وهبي وسان لوفان على حضورهم القوي مع ميتسوبيشي.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك يا

من أول أسبوع لإلها بتخطف ما في غيرها لوائل كفور الصدارة وبتفرض حالها بسرعة على الساحة لتحجز المرتبة الأولى ضمن توب 20 Arabic songs لهالأسبوع.

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكم كارين مطر والزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي. نلتقي من جديد مع لايحة جديدة ومنافسة جديدة على الصدارة. Top 20 songs.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بطريرك وغير شرعي كيف؟ حقك تعرف انه في بطريرك يقال او سمي بغير الشرعي مرق بالكنيسة المارونية. البطريرك اللي عم نحكي عنه هو من ريفون، اسمه يوسف مبارك. هو مطران او اسقف ماروني انتخب إنما لفترة كتير صغيرة بطريرك للموارنة سنة 1710 خلفاً للبطريرك يعقوب الخوري عويد، إلا أنه الكرسي الرسولي بالفاتيكان ما اعتبر انتخاب البطريرك يوسف مبارك شرعي أو مثبت، مشان هيك رجع البطريرك الشرعي يعقوب الخوري عويد، ومات يوسف مبارك ب 8 أيلول سنة 1713. ومع أنه قليل الوثائق يلي بتذكر يوسف مبارك، إنما كتير بيرتبط بالوثائق التاريخية للمطران اصطفان الدوي.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. طال القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف موقع الدبشة في النبطية، وترددت أصداؤه إلى مدينة صيدا وجوارها، وألقت مسيرة متفجرات على مرتفعات علي الطاهر. أشاد البابا لون الرابع عشر بإعلان تطويب البطريرك الماروني الراحل إلياس لحويك الذي جرى أمس في لبنان، واصفا إياه بأنه رجل حوار ورجاء ومرجع كنسي واجتماعي وسياسي بارز. وقال البابا إن لحويك الذي تولى بطريركية أنطاكيا للموارنة بين عامي 1899 و1931 استحق لقب أب لبنان الكبير لما أداه من دور محوري في تاريخ لبنان. وختم البابا معربا عن أمله بأن ترافق شفاعة الطوباوي الجديد ترافق المؤمنين الموارنة في لبنان وفي جميع أنحاء العالم على الدوام. توازيا، عاد البطريرك إلياس لحويك اليوم إلى مسقط رأسه حلتا البترونية طوباويا، وحضرت ذخائره مع وصول المسيرة التي انطلقت من الديمان وعبرت بلدات قضاء بشري وصولا إلى جرد البترون، واستقبل أهالي حلتا ذخائر الطوباوي لحويك وسط الزغاريد وقرع الأجراس ونثر الأزهار. غدا وصوله إلى العراق، سيعقد رئيس الوزراء نواف سلام اجتماعا موسعا مع نظيره العراقي علي الزيدي بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين لبنان والعراق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية وفي الطاقة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إقليميا، وفي خلال زيارته إلى سوريا، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنها أمام فرصة سانحة لمستقبل أكثر استقرار للجميع. أفاد أعلام إيراني بأن ناقلة نفط انفجرت في مضيق هرمز بعدما اصطدمت بلغم بحري. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,414,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,432,000، المازوت 2,209,000 ليرة، والغاز 1,127,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس. خلص المونديال بس الحماس بعده ما خلص، لأن الصيف في لبنان مولع، الشواطئ، المهرجانات والملاعب. وإذا في بطولة عم بتشعل الأجواء أكثر اليوم فهي نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، حيث المنافسة بين الرياضة والحكمة وصلت لأعلى درجاتها، وكل بيت لبناني تقريبا صار فيه انقسام يا أصفر يا أخضر. أكيد اللي بيجمعنا أكبر من أي تشجيع، بس ما في شك أنه اللبناني بيعرف يعيش الرياضة من كل قلبه، وكل واحد أخذ طرف وكأنه هو نازل على الملعب. بحلقة اليوم من ريميكس رح نترك كرة السلة شوي ونغوص سوا بأبرز الأخبار يلي ضجت فيها الأعلام، مواقع التواصل، أغرب الترند وأهم الدراسات الجديدة، وكل القصص يلي لازم تكونوا أول ناس تعرفوها. معكم ريم من وراء الميكروفون على الميكس فريدي سيبا، وانتو عم تسمعوا ريميكس. ومنبلش حلقة ريميكس لليوم باتصال مع صحافي لنعرف منه شو أبرز الأخبار والقصص يلي شغلت الأعلام وضجت خلال هالأسبوع، وشو حقيقة بعض العناوين يلي انتشرت بسرعة. ومعنا اليوم مروان شديا من تي في تشاريتي. هاي مروان.
1: بونجور ريم، يعطيك ألف عافية وتحية لكل مستمعي إذاعة لبنان الحر.
0: الله يعافيك مروان. هالأسبوع كان حافل بالأخبار، ويمكن أبرز خبر كان مبارح تطويب جديد، وهيك هالبلد بالرغم يعني من كل الظروف بيضل هيك بنص العتمة عم يطلع قديسين وطوباويين جديد. خبرنا شو أبرز الأخبار يلي هيك عملت لها بحث تتخبرنا إياها.
1: صحيح ريم، يعني فعلا أول شيء بدنا نقول نشكر الله على هالنعمة إنه نحن موجودين بلبنان بالرغم من كل المصاعب والمشاكل اللي عم بمر فيها، إلا أنه بتضل العناية اللي هي واللي هي كان الشعار يلي أعطي للبطرك اللي يصلح ويك طوباوينا الجديد، هي اللي عم تشتغل ببلدنا، هو وطن القداسة. طبعا أكيد رح نكون بجولتنا عم نعمل هيك جولة سريعة على أبرز الأخبار اللي تصدرت مواقع التواصل وهيدا الأسبوع. منبدأ أكيد بالحدث الأبرز يلي هو تطويب البطريرك الياس الحويك، إذ احتفلنا كلنا مبارح السبت بتطويب بطريرك لبنان الكبير، وذلك أكيد خلال قداس احتفالي مهيب بالصرح البطريركي الماروني الصيفي بالدمان. ترأسه غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الله الراعي، وبحضور الكاردينال مار تشيلو سيميرارو اللي هو رئيس مجمع دعاوي القديسين بالفاتيكان، ويلي كان موفد من قبل قداسة البابا لون الرابع عشر.
0: طبعا على الحال كل هالأسبوع كمان كان هيك الأجواء الاحتفالية، الصلوات بالبترون، كان في كتير هيك تجمعات حلوة، خصوصا أنه البطرك الطوباوي من حلطة البترون. فعلا يعني هيك هالبلد بالرغم كل الظلام فجأة بيطلع نور تيقلنا أنه ما تخافوا، دايما في أمل، دايما في رجاء. هذا البلد مقدس، أرض قديسين، ما في شيء بيقدر عليها، يعني قوات الجحيم لن تقوى عليها.
1: بالنهاية لبنان هو وقف الله، هيك مكتوب يعني، فأكيد ما في خوف على لبنان. واللي كان هيك لافت بالتطويب ريم انه كان في حضور كتير رسمي، حضور روحي كمان عالي المستوى، حضور عسكري. من ابرز الحاضرين اكيد كان رئيس الجمهورية العمال جوزيف عون وعقيلته اللبنانية الاولى السيدة نعمة عون، الى جانب رئيس الحكومة، واكيد مثل ما قلنا عدد كبير من الشخصيات. وهيك أحلى يمكن موقف صار بإعلان التطويب هو من بعد إعلان المرسوم البابوي بالتطويب، رفعت أيقونة البطريرك الياس الحويك على الواجهة الأمامية للصرح البطريركي بالديمان، وأكيد تبعها دخول مهيب بزخائر الطوباوي الجديد. هيدا إذا بدنا نقول هيك أبرز خبر صار على الصعيد الروحي، هيدا
0: أحلى خبر هالأسبوع
1: صدر كل مواقع التواصل، هو فعلا أحلى خبر.
0: شو بعد عندك أخبار؟ أخبارك حلوة اليوم أو لا؟
1: ليك في أشياء حلوة وفي أشياء هيك شوي فانكي كمان، وفي أشياء هيك كمان بتشغل الناس وخصوصي أخبار المشاهير. بدروح شوي على الشق السياحي، وكمان حدا هيك إنفلونسر شغل شوي السوشيال ميديا بفترة يلي هو دكتور فود،
0: والقرارات اللي عم تطلع
1: ايه من بعد ما هيك طلع في عدة قرارات، وكان اتصدرت السوشيال ميديا قصة المخدرات يلي وتصنيع المخدرات. صدر من محكمة جنائية جبل لبنان حكم غيابي بدكتور فود يلي هو جورج حناديب. الحكم هو عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وأكيد هيدا الحكم إجا من بعد ما تم إدانته بملف صناعة مواد مخدرة.
0: هلا
1: هيدا الحكم
0: كتير أخبار مروان طلعت متناقضة، يعني خبر طلع قال إنه هيك صدر القرار من المحكمة، خبر تاني نفي. شو حقيقة الموضوع؟ القرار رسمي وفعلا سيسجن يعني؟
1: لا، القرار رسمي والقرار صدر من أيام قليلة، وهو أصلاً إجا من بعد عدة قرارات كانت عم تتاخد. يعني مثلاً صدر الحكم خلال شهر أدار بال2026 عن الهيئة القضائية برئاسة القاضي إلي الحلو، بعد ما اعتبرت المحكمة أنه الأفعال اللي نسبت لدكتور فود هي بتنطبق على عدة أحكام موجودة، إن كان بقانون المخدرات أو إن كان بالمواد مرتبطة بتصنيع المواد
0: المخدرة.
1: بتعرف
0: في شوية هيك هلع عند المواطنين اللبنانيين، خصوصي انه حبوه قد ايه بيساعد انسانيا، قد ايه بيعمل حملات تبرع، حتى مثلا
1: للأسف.
0: القصص اللي بيعملها صار في هون علامات استفهام انه هل الشوكولات يلي هو بيصنعه فيه مواد او ما فيه، يعني فاتوا الناس بحاله هلع بالنسبه لهالموضوع.
1: مزبوط، للأسف يعني عم تستخدم صارت السوشيال ميديا أوقات ما بدنا نكون عم نشمل كمان لأغراض شوي هيك عم تسيء بالمجتمع وعم تسيء بالناس. يعني في ناس عم تستعمله صارت لمنبر لتكون عم تروج لأشياء ما بتفيد العالم، إذا بدنا نقول هيك يعني، وتكون عم تضر فيه. بس أكيد ما فينا كمان نكون عم ننكر أنه أوقات بيكون في إلى منحة إيجابي
0: أكيد.
1: بعيدا شوي عن السلبية.
0: من دكتور فود لعند مين منروح؟
1: بدي روح كمان أكفي بالسياحة، بس هالمرة بدي روح شوي على البحر. في عنا هيك رحلات بلشت تطلع ضمن اسم سيدر ويفز
0: من بيروت لطرابلس،
1: وهيدي رحلات من بيروت على طرابلس وعلى البترون. ولكن أول ما أطلقوا هيدي المبادرة للأسف تعطلت أولى الرحلات.
0: هذا اللبناني حظي وبعرفه
1: عن جد. فتعطلت أولى الرحلات تبع سيدر ويفز اللي كانت عم تربط بين بيروت والبترون. صار فيها عطل تقني عقب وصولها لمينا البترون، وما خلتها أنها تكون عم تكمل الرحلة وترجع على العاصمة بيروت. بحسب المعلومات اللي هيك تحرينا عنها شوي، كانت العبارة إذا بدنا نقول انطلقت من خليج الزيتون بيبي بيروت، كان في على متن عدد من الركاب، واضطروا خلالها طرق عطل على أحد محركاتها من بعد ما وصلت على مينا البترون، يلي هيدا الأمر اللي ما خليها أنه ترجع تكفي.
0: بس أكيد على كل حال هن رجعوا استدركوا الأمر ورح يكفوا رحلات، يعني هيدا الحادثة الصغيرة ما بتوقف
1: يعني
0: هالفكرة الحلوة بلبنان.
1: دايما بيصير في هيك أعطال تقنية،
0: بس أنه إيه ضجة السوشيال ميديا.
1: بتذكر كمان العطل التقني اللي صار مع التلفريك وقديش كبر شوي الموضوع بوقت أنه هو بكل العالم بتصير أعطال تقنية. يعني
0: صح.
1: بتركيا للأسف في ناس بتموت بأوقات بس يصير في هيك أشياء. إنما بلبنان بنطلع شوي من الميل الإيجابية أو الميل المليانة من الكباية، ونشوف إنه الحمد لله نحن بتتوقف عنا عند الأعطال التقنية، وبنرجع دغري بنستدرك
0: فكرة حلوة وسياحية وبتجنن.
1: صحيح.
0: وبما أنك عم تحكي
1: كمان
0: عن الرحلات كمان هالأسبوع هيك كان في خبر مفرح للبنانيين، خصوصا المغتربين بالولايات المتحدة الأمريكية من بعد لقاء رئيس
1: شو عرفك
0: أمريكي.
1: بدي أحكي عنه؟
0: ما خلص تليباتي. أنا عن دغري لقطك. من بعد
1: كنت جاي أقلك بدي كفي من البحر على الجو
0: على الجو. يا ما حسيت أنت هيك يعني أفكارك كيف عم تمشي فيهم، حسيت واصل على هالخبر.
1: مزبوط، يعني هيك من الاشياء اللي تصدرت اللقاء بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون بالبيت الابيض خلال زيارته الولايات المتحده الامريكيه، هو كان اعلان الرئيس الامريكي انه وجه لادارته السماح لجميع شركات الطيران الامريكيه بتسيير الرحلات المباشره على لبنان، وهيدا اكيد كان بالنسبه له بهدف تسهيل زياره الامريكيين لهالبلد.
0: لبنان فعلا خبر مفرح يعني.
1: ايه مزبوط، يعني هيدا كمان قديش بيرجع بيعزز الثقة الدولية بلبنان، وقديه كمان بده يحرك العجلة الاقتصادية اللي نحنا كلنا اليوم متكلين عليها. ترامب قال هيدا الشيء ريم ببيان، وقال انه بعد لقائه مع الرئيس جوزيف عون يلي قام بعمل لافت بجهوده الرامي لتحويل بلاده، وجه بموجب هذا القرار إدارتي للسماح لجميع شركات الطيران بتسيير رحلات مباشرة للبنان من خلالها بيتمكنوا الأمريكيين من زيارة هالبلد الجميل بسهولة. شو حلو هيدا التعبير يلي قاله ترامب عن لبنان فعلا.
0: 100% على كل حال الزيارة ما بدنا نحكي سياسة بس كانت كلها على بعضها رائعة وبتبشر بولادة جديدة للبنان.
1: إن شاء الله. إن شاء
0: بعد
1: الله.
0: عندك شي أخبار مروان؟
1: بعد عندي كمان من الجو بس بدي ارجع شوي هيك للمحلي واطلع شوي على الشمال. بدي اطلع على الليعات، اذ انه نحن سمعنا اكيد هيك بالفتره السابقه انه عم نرجع نعود تشغيل مطار روني معوض بقى، واللي هلا مستلمته اعاده التفعيل شركه سكاي لاونج سيرفيسز. بنرجع هيك شوي ونشوف انه فعلا هالمطار عم ينشغل فيه. اعلنت الشركه انه بدها تطلق اول 21 فرصه عمل ضمن المرحله الاولى من تشغيل المطار. هذا الشيء اكيد عم يفتح وظائف عمل 100%، وبعتقد انه رح تكون عم تنعطى الاولويه ريم لاولاد المنطقه.
0: اكيد اكيد دائما، يعني مثل ما قلنا بحلقه سابقه اول ما افتتح المطار انه بالرغم من الحرب عم نشوف اطلاق مطار. يعني هيدا البارادوكس او الريمكس اللي موجود بهالبلد. بس كتر خير الله انه مثل ما قلت عم بيرجع يشجع الاقتصاد بالشمال، لاهالي الشمال عم يخلق فرص عمل، يعني كله على بعضه موضوع جدا ايجابي. وهيك مثل ما رايحه الامور الحمد لله لهلا الولاده الجديده حتما آتية. بدنا نشكرك كتير مروان شديا الإعلامي بمحطة تي في تشاريتي على كل الأخبار اللي هيك بانوراما، يعني على كل شيء بين روحانيات بين سياحة بين اقتصاد، على كل شيء عطيتنا إياه. ومن لك مبروك كمان لإلك بيت وطويب البطريرك الجديد.
1: مبروك لألنا كلنا، هيدي نعمة عم تحل علينا اليوم بأصعب الظروف اللي عم نمر فيها. كل الشكر لإلي كريم، وتحية لكل مستمعي إذاعة لبنان الحر.

مكملين بريميكس وهلأ صار وقت نعمل سكرول سوا ونشوف شو عم يتصدر السوشيال ميديا وشو هن الترندز أونلاين. ميرا الطفيلي هل ستسجن في لبنان؟ منبلش بخبر أخذ ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هالأسبوع، وهو صدور حكم بالسجن لمدة 15 عاما على وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا الطفيلي بعد إدانتها بقضية شملت تعاطي المخدرات والإتجار بها والإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة والابتزاز. وطبعا قامت الدنيا وما قعدت من ميل الناس سألوا ليه بس عم نحكي عن ميرا طفيلي مع أنه الملف فيه أكثر من 100 شخص. ناس تعاطفوا معها خصوصا من بعد ما خبرت بملكة الجمال أنه هي كانت طفلة يتيمة بأسؤاس. ناس تاني اعتبروا أنه هي عم تستفيد من شهرتها تتعمل أعمال سيئة. على كل حال ما فيها نحكم مع حدا، ما في حدا فوق راسه خيمة، والله يساعد الجميع. خبر تاني وهو عزلة بإرادتكن، ونعزة بدها 4 متطوعين. من السجن والعزلة الإجبارية للعزلة الاختيارية بس هالمرة كرمال العلم. وكالة نعزة فتحت باب التقديم لاختيار 4 متطوعين بعيشوا لمدة سنة كاملة داخل بيئة معزولة بتحاك ظروف الرحلات إلى القمر والمريخ. بس للتوضيح، المتطوعين مش رح يطلعوا على المريخ، تجربة رح تكون بمركز جونسون للفضاء بهيوستن. من المتوقع أنه تبلش بموعد آب 2027. الهدف هو دراسة تأثير العزلة وضيق المساحة وإدارة الموارد والضغط النفسي والجسدي خلال الرحلات الفضائية الطويلة. يعني سنة كاملة مع الأشخاص نفسهم والمكان نفسه والروتين نفسه، بلا طلعات ومجيات، بلا زيارات، وعلى الأرجح بلا دليفري. صورة كمان للفنانة زندايا ضجت كتير هالجمعة على السوشيال ميديا، وهي بس هيعملوا زوم على إجرين هالفنانة الكبيرة صار في تفاعل كتير واضح وواسع بعد ما ركز بعض المتابعين على تفاصيل طبيعية ببشرتها، وحس شافوا يعني انه هيك في مثل نقط على إجريها. هول النقط يعرفوا بالتقرن الشعري او جلد الدجاجة، لكن طبعا ما فينا نشخص حالة جلدية من صورة. ولكن بغض النظر عن التشخيص، صورة رجعت فتحت النقاش حول معايير الجمال والصورة المثالية يلي السوشيال ميديا عم بتحاول تفرضها، كأن المشاهير ممنوع يكون عندهم جلد طبيعي. في لعبة باربي كتير أخذت ضجة كمان هالأسبوع، وهي دمية حامل pregnant. بها اللعبة شركة زورو طرحت دمية جديدة اسمها My Mini Mom and Baby Surprise، بطنها قابل للإزالة ودخله في كيس بيشبه الكيس الأمونيوس يعني، ومليان مادة لزجة، وعلى الطفل أنه يضغط عليه حتى تخرج الدمية الصغيرة أو البيبي، يعني محاكاة عملية لعملية الولادة. صانعون هاللعبة قالوا إنها وسيلة تعليمية، بينما قسم كبير من المتابعين على السوشيال ميديا اعتبرها غير مناسبة للأطفال ووصفوها بأنها بتجرح الطفولة. يعني صرنا اليوم بدل ما الطفل أو الطفلة أكتر يعني بيلعبوا بالباربي عم بيغيروا تياب الباربي ومشطولة شعرها، صاروا عم بيولدوها. في كتاب أطفال بين مزدوجين تنبأ بنهاية المونديال ولكن ليس بالنتيجة، كمان ضج هالأسبوع سوشيال ميديا، وهو الكتاب بعنوان The Words Game. قلب السوشيال ميديا فوقانة تحتانة بعد ما لاحظ القراء أنه رسم نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين قبل انطلاق البطولة بوقت كتير طويل، يعني صدر هالكتاب. وتوقع الكتاب أنه تربح إسبانيا بنتيجة 2-1 بدقيقة 88. هو بالحقيقة يعني بالواقع فازت إسبانيا على الأرجنتين ولكن بنتيجة 1-0، وسجل الهدف بالدقيقة 106 خلال الوقت الإضافي. يعني الكتاب عرف مين رح يوصل على النهائي ومين رح يربح، بس النتيجة ودقيقة قالوا له وقف عندك. هون الكتار من الناس على السوشيال ميديا سألوا هل هي مصادفة غريبة أو قصة تسويقية ذكية، أو صار لازم نفتش بكتب الأطفال عن نتائج البطولات المقبلة.
وآخر خبر تصدر السوشيال ميديا فهو من الهند، وهالمرة رئيس الوزراء خلال فعالية هدفت إلى إبراز تحسن جودة مياه أحد الأنهار بعد تنفيذ مشاريع لتنقية المياه هناك، شرب رئيس الوزراء مي من النهر مباشرة أمام الكاميرات لإثبات إنها آمنة، ولكن للمفاجأة بعد ساعات نقلوا إلى المستشفى. ومنختم فقرة شوفي تريند أونلاين لأكيد مع غنية الأكثر تداولاً أونلاين، وهي غنية وائل كفوري الجديدة، نسمعها سوا.

0: ومن الأخبار يلي عم بتكسر الدنيا أونلاين، لاحظنا أنه هالصيفية في نوع جديد من المحتوى عم يحقق أرقام خيالية أونلاين. لكن تنعرف مين في أونلاين معنا عبر الهاتف الصحافي جان زغيب. هاي جان.
1: ألو،
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: جان بالعادة بيطلعوا معنا بهالفقرة تيك توكرز، انفلونسرز، ناس هيك عندهم كتير أرقام عالية على السوشيال ميديا، وكل حدا بيكون محتوى مختلف. لاحظنا أنه على صفحتك المحتوى عم بيكون عميق، له معنى وهادف، بنفس الوقت عم يجيب أرقام كتير عالية، لهيك حبينا أنك تكون معنا بهالفقرة تتعرفنا بالبداية مين جان زغيب ونحكي شوي عن الكونتنت يلي عم تعمله.
1: Thank you على الاستضافة، بيشرفني. ودايما يعني منقول انه لما نعرف على الصفحات او المؤثرين يلي لازم يكون عم يتعرفوا علينا الناس، هيدي افضل حقيقة بهيدا المجتمع اليوم بتنعطى، لانه صار في عنا كتير مؤثرين او مؤثرات عم بيضللوا الرأي العام، او عم بيكونوا عم يعطوا المجتمع معلومات منا صحيحة، او
0: صح.
1: عم بيأثروا بطريقة سلبية. سو أنا من هون انطلقت، غير أنه أنا مسيرتي صحفية أو إعلامية، حبيت أنه كون مؤثر أو بسط المواضيع إن كان اقتصاد أو سياسي أو إعلام للناس، لأنه بعتبر أنه مش قصة محتوى هادف، بعتبر أنه أي معلومة صحيحة بتوصل للناس أو فكرة بيلتقطوها وبيستفيدوا منها هي المحتوى الناجح. فمن هيدا المنطلق أنا هيك أخذت هيدا المسار يلي صحافي بلس تأثير، بيعطينا الفيوتشر يلي نحن رايحين عليه بمواقع التواصل
0: اليوم، لأنه منعرف أنه النيو ميديا هي الأونلاين ميديا، سوشيال ميديا أكتر، يعني الناس خصوص الجيل الجديد بين إيديك كل نهار هالتليفونات وعم يوصلوا الأخبار، ومثل ما قلت للأسف يعني أوقات بتكون في أخبار بلا طعمة، أخبار بتضلي، الأخبار منا هاتفة، بالعكس يعني عم بتشوه المجتمع وهيك أيامنا خصوصا بلبنان. ولكن أنت قررت تاخد هيك خيار من نوع آخر، يعني طريق أخرى، خبرنا شو عم بيكون المضمون يلي عم بتقدمه، وكيف الاستراتيجية اللي بتحطها، بيطلع معك لمواضيع هيك عفوية أو بتحط بلان؟
1: الناس يعني أنا قبل ما بلش أكتب موضوع بقول إنه الناس تعبت من العناوين الكبيرة أو القصص يلي بتضلل، فبروح على شيء بسط له المواضيع. مثلا يعني أهم شيء اليوم هيك بتلاقي أنه كله عم يتطلع على الاقتصاد ليعرف لوين رايحين. قبل بفترة كان شوي لما كانت الأوضاع مش منيحة والحرب، كانوا عم بيشوفوا أنه كمان مستقبل لبنان لوين أو شو عم بيصير حوالينا. سو أنا هون كنت عم بسط القصص بالأرقام بالحقيقة وبشكل مختصر. فأكتر شيء هلأ بحس العالم عم تروح على قصص خاصة اقتصاد، إن كان خاصة الماديات أو الأقساط المدرسية الجامعية أو قصص عم بتضيقها يوميا بالقدرة الشرائية والتضخم اللي حاصل. وبتعرفي اليوم في كتير عالم ما بتعرف لغة الاقتصاد أو الأرقام، لأنه بيحكون بتايتلز أو بقصص أكبر من أنه تنفهم. فأنا بروح لبسط لهم. يعني أبسط فيديو عملته كان، وهيدا اللي أخذ أكتر شيء، أنه $100 صارت قيمتها $40، هي من شي جمعتين ثلاثة تقريبا، وهيدا مبني على أرقام التضخم التراكمي اللي صاير من 3 سنين لليوم، ولقيت مثلا في تفاعل كتير عليه. فيمكن هيدا هيك موضوع بهم كل الفئات الصغيرة الكبيرة. فببني كل الريلز على إذا بدك نحن شو عايشين، حياة المواطن اليومية، القصص اللي الناس حابة تعرفها. وما بفوت بشي غير اختصاصي، ما بحكي باختصاصات مثلا يمكن هن اختصاصيين مسؤولين عنا. فهون كمان هيدي جزء من التوعية، انه نحن في حال عم نحضر او عم نشوف بدنا نعرف الخلفية هالشخص، وهل يا ترى عم بيقدم لنا معلومات صحيحة او مش صحيحة.
0: جان، ايه اكتر فيديو اخذ تفاعل اضافي للفيديو اللي عم تحكي عنه عن قيمة $100؟ شو بتحس الناس اليوم هيك اهتمامها صوب شو بيصوب؟
1: كمان في مثلا مواضيع علم النفس، مواضيع مثلا هيك بتحس انه بتلمسها بشكل يومي. يعني ما في مواضيع محددة، في كتير مواضيع عم تاخذ تفاعل، بس كلها بضمن إطار الحياة اليومية أو الوجع اليومي. وبعتقد كمان في القصص يلي ما لازم نعملها لأطفالنا لنحن كصحة نفسية، هولي كمان عم بيكونوا لهم تأثير كبير.
0: جون حلو دايما بالصحافة أو بالإعلام يلي بيشتغل هيك كونتنت، إضافة لهو أكيد دراسته بالجامعة أو الدراسات اللي بيضل يتعلمها على مدى النهار، يعني دايما بيتعلم أكتر لأنه بيبحث عن المعلومة، بيبحث عن الخبر، بيسأل اختصاصية. سو أنت هيك على المستوى الشخصي شو المعلومات يلي هيك ضفتها على حالك؟ يمكن ما كنت بتفكر أنه أنا بخوص بهيدا المجال، ولكن بسبب الكونتنت اللي عم بتقدمه اليوم صار عندك انفورميشنز عن هيدا الموضوع.
1: يعني أنا ما كنت بفكر مثلا من أول ما بلشت المسيرة الإعلامية، ما كنت بفكر أصلا غوص بقصص سياسية أو اقتصادية. فلما تعمقت وأخذت على عاتقي، يعني بديت منصة اللي هي شباب كسروان اللي بتهدف إذا بدك عمل تنموي أكتر ما أنه بس إعلام، غصت بهول الكاتيجوريز. واليوم لما أعمل هالريلز وعم عم زيد معلوماتي، عم بسط الأرقام لإلي قبل العالم.
0: تقدر
1: يعني أنا بقول
0: تفهمه
1: دايما أنه
0: تقدر تفهمه
1: صحيح، ما بصنع محتوى، أنا بجي وما بلحق، يعني كيف ما بصنع محتوى وما بلحق ترند، بجي بشوف أي موضوع فعليا هالناس قادرة تفهمه وقادر بسط لي بطريقة هيك تمرق عندها أو تنطبع عندها. فهول تو كاتيجوريز خلوني أنا هلأ زيادة إني فوت بأرقام أو بمصطلحات ما كنت من قبل هيك فايت فيها.
0: حلو جان، احنا هيك حبينا نتعرف عليك شوي على الشخص يلي ورا هالصفحة، ومثل ما قلت ورا صفحات ومواقع كبيرة، بس انه كمان اخذت لك محل هيك على السوشيال ميديا تتكون عم بتوصل هيك محتوى هادف، لانه مثل ما قلت انه بهالفقرة بيطلع معنا انفلونسرز اونلاين من كل المجالات، ولكن بحب هيك من وقت لوقت نضوي على الاشخاص يلي عم بيوصلوا محتوى بفيدنا كلبنانيين ومن مختلف الاعمار. بقول لك يعطيك الف عافيه، وان شاء الله هيك دائما بالنجاح والتقدم. كاملين بريمكس، وهلا وصلنا لفقره شوف في دراسات جديده هالاسبوع. من السوشيال ميديا للدراسات الجديدة، خلونا نشوف شو قال العلم هالأسبوع وشو ممكن يغير بعاداتنا اليومية. بداية خبر واعد بمجال الطب، باحثون بجامعة بريطانية اكتشفوا سلالة نادرة من بكتيريا أبو بريس قد تساعد العلماء على فهم كيفية نشوء السرطان وانتشاره، وقد تفتح الباب مستقبلا أمام وسائل جديدة للوقاية والكشف المبكر وحتى العلاج. يعني أبو بريس ممكن يساعدنا مع الكانسر. دراسة تانية، إذا كنتم فاكرين أنه دور الأب بيقتصر على تأمين المصروف والرعاية للعائلة، فالدراسات الجديدة عندها رأي آخر. بتشير أبرز الدراسات وأجددها إلى أنه ثقة الطفل بنفسه وقدرته على ضبط مشاعره تتأثر بشكل كبير بحضور الأب ومشاركته بحياته اليومية. يعني بدك طفل هيك ثقته بحاله منيحة وشخصيته بتجنن، بدك تقعد معه وقت أكتر ويشوفك كيف أنت عم تسيطر على مشاعرك وكيف عم تتعامل مع كل الظروف اليومية. أما للأشخاص يلي بعينوا من تساقط الشعر، بتشير دراسات جديدة إلى أنه النقص بالبروتيين قد يكون أحد الأسباب الأساسية، لأنه الجسم بيعطي الأولوية للأعضاء الحيوية وبيأجل تغذية الشعر، لذلك نظام غذائي غني بالبروتيين قد يكون خطوة مهمة للحفاظ على صحة الشعر. يعني مش بس عضلات، شعر كمان. إذا كنتوا بتقولوا ما عنا وقت للرياضة، فدراسة طويلة شملت أكثر من 55 ألف شخص وجدت أن الركض لمدة 5 دقائق فقط يوميا قد يساهم في خفض خطر الوفاة المبكر، وقد يزيد متوسط العمر المتوقع بحوالي 3 سنوات. يعني 5 minutes per day تعطيك 3 سنين. ومن البحر خبر غذائي، أشارت الأبحاث إلى أنه تناول الأويسترز مرتين أسبوعياً بيزود

بحث الأمل، الأمم المتحدة أعلنت أنه طبقة الأوزون عم تتعايف بوتيرة أسرع من المتوقع، وإذا استمرت الجهود العالمية الحالية فمن المتوقع أنه تعود إلى مستويات قريبة من الطبيعية بين عامي 2040 و 2066. عايشونا.

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شفنا أخبار، ترندات، دراسات، بعضها ضحكنا، بعضها فجأنا، وبعضها خلينا نفكر. لكن بالنهاية الحياة مش بعدد الأيام يلي منعيشها، بل بعدد اللحظات يلي منترك فيها أثر جميل. كلمة حلوة، موقف شجاع، ابتسامة، أو حتى 5 دقايق من وقتنا لأنفسنا أو ليلي منحبون ممكن يغيروا نهار كامل ويمكن عمر وحياة كاملة. خلوا حياتكم مليانة أمل، فضول، محبة، لأن أجمل استثمار بالحياة هو الإنسان. كانت معكم ريم، وكنا بريمكس على لبنان الحر.
1: ريمكس.
0: Let's mix with ريمكس.

طابت أوقاتكم الجولة المحلية من لبنان الحر. في العناوين: سلسلة تفجيرات عنيفة جنوبا والجيش، التصعيد الإسرائيلي يعرقل التفاهمات. بعد كلام ترامب بري نحتاج إلى ضمانة ثلاثية، السعودية، الولايات المتحدة وإيران. سلام في بغداد يلتقي نظيره العراقي، وبغداد تصادق على خط أنابيب اللفط عبر سوريا إلى المتوسط. ذخائر الطوباوي لحويك تعود إلى مسقط رأسه، والبابا مرجع كنسي اجتماعي وسياسي بارز.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. تتوالى الخطوات التنفيذية لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ويواصل الجيش اللبناني انتشاره في زوطر الغربية في موازاة عودة الأهالي لتفقد ممتلكاتهم على وقع سلسلة تفجيرات إسرائيلية عنيفة جنوبا. في الأثناء تتجه الأنظار إلى روما التي تستضيف الرابع من آب جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية ودعم أمريكي، أكد عليه وزير الدفاع بيت هيجزيث أخيرا من أن الولايات المتحدة ستعزز دعمها للجيش اللبناني في الأيام القليلة المقبلة. واللافت اليوم على خط الحراك والمواقف إلى توالي الاحتفالات بتطويب البطريرك الياس لحويك، كلام للرئيس السوري أحمد الشرع حول لبنان وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق. ومن دمشق نبدأ.
1: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع مجددا أنه لا يعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وقال الشرع للجزيرة: إننا نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، لافتا إلى أن الحل هناك أي في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، ولافتا أيضا إلى أنه يتم العمل على مقاربة شاملة للأزمة، مشيرا إلى أن أي فوضى فيه ستنعكس مباشرة على سوريا. وشدد الرئيس السوري على أنه يدعم احتكار الدولة اللبنانية السلاح وقرار السلم والحرب، مبديا خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة. ولفت الشرع إلى أننا شكلنا لجنة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية وبالتعاون مع دول ذات خبرة.
0: بعد كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رجل جيد وسينضم إلى المسار القائم عندما يرى التقدم المحرز، قال بري: يبدو أن الرئيس الأمريكي يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين. أضاف لأساس ميديا: من تحبه السعودية يحبه العالم كله، ويبدو أنها تحبني أكثر من بعض اللبنانيين. قلتها دوما وما أزال: نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من السعودية، الولايات المتحدة وإيران. ولفت بري إلى أن علاقته بالرئيس عون ممتازة، مشيرا إلى اختلاف على وجهات نظر سياسية، لكنهما على تواصل دائم وسيزوره قريبا، وعلاقته بالرئيس سلام دائمة ملؤها المحبة.
1: ولم يبدي رئيس المجلس معارضة للمسار السياسي الحالي لرئيسي الجمهورية والحكومة، لكنه غير متفائل بالوصول إلى نتائج إيجابية حاسمة، ومكمن عدم تفاؤله هو الوقت وما يحصل في زوطر الغربية أكبر دليل على ذلك. وعن العلاقة اللبنانية والسورية، رأى أن نجاحها يبدأ من معالجة قضايا أساسية، وهي ضبط الحدود المشتركة ووضع حد للتهريب واستكمال ترسيم الحدود بما يمنع نزاعات مستقبلية، إضافة إلى احترام كل من لبنان وسوريا سيادة الآخر وعدم تدخل أحدهما في الشؤون الداخلية للآخر.
0: في المواقف، رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن زيارة رئيس الجمهورية ساهمت في كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجيش بدأ انتشارهم والرهان الآن على أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. وفي حديث لصحيفة جورنال دي ديمانش الفرنسية، جدد رجي وصفه الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بأنه إطاري، واعتبر أن كل بند أساس تبنى عليه المفاوضات المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة عازمة على إرساء سلطة الدولة كاملة، ما يستوجب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه.
1: وأوضح أن حزب الله لبناني بالاسم، إيراني في الجوهر، ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بالمقاومة الإسلامية في لبنان، ورفض الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي، مؤكدا أن الأولوية القصوى هي نزع السلاح. وعن سبل تحقيق سيادة لبنان الكاملة، قال رجي: إن الجيش اللبناني يملك القدرات المطلوبة.
0: في الجديد الميداني، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات عنيفة في ميس الجبل عيترون وبرعشيت، سمع صداها في أنحاء الجنوب. وطال القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف أيضا موقع الدبشي في النبطية، وترددت أصداؤه إلى مدينة صيدا وجوارها، وألقت مسيرة متفجرات على مرتفعات علي الطاهر.
1: أعلنت قيادة الجيش أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، وعبر القصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة، من بينها كفر تبنيت، النبطية، كونين، بنت جبيل، نبع إبل السائل، منصوري وبيوت السياد ومجد الزون، صور، إلى جانب الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبة مرجعيون، وأحراق أشجار الزيتون المعمرة وأراض زراعية واسعة، وكان آخر ذلك عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل، بالتزامن مع أطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوتر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماته.
0: وتابع بيان القيادة أن الجيش يستمر في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية، وينفذ مهامه في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين وفي منطقتي فرون وصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وحذر من أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب.
1: عقد رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام ومع الوفد المرافق. تناول اللقاء وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، تناول العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية وفي الطاقة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
0: رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي أكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان في مختلف القطاعات. وذكر المكتب الإعلامي للزيدي في بيان أنه ورئيس الحكومة اللبناني نواف سلام ترأسا المباحثات التي جرت بين البلدين والتي انطلقت في العاصمة بغداد بحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين. أضاف البيان أن المباحثات شهدت مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما تم في خلالها التباحث في أفاق تطوير الشراكة بين البلدين بما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق مصالح الشعبين العراقي واللبناني. وأكد عمق العلاقة بين بيروت وبغداد والحرص على تطويرها وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية.
1: كتب البابا لون 14 على إكس أن الطوباويل يسلحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة من عام 1899 إلى عام 1931 كان رجل حوار ورجاء، وشكل مرجعا كنسيا واجتماعيا وسياسيا بارزا، حتى لقب ببابا بأب لبنان الكبير. وأمل أن ترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في كل أنحاء العالم دائما، والتنى هبة السلام للشعب اللبناني بأسره.
0: بناء الدولة في قداس الشكر في الديمان. أنطوان العمري.
2: أكد البطريرك الراعي خلال عزة قداس الشكر على تطويب البطريرك الحويك في الديمان أن لبنان ينهض عندما يلتقي الإمام ببناء الدولة، مستعرضا أبرز محطات حياة الطباوي وإنجازاته الكنسية والتربوية والوطنية، داعيا إلى العمل من أجل إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين بوطنهم والصلاة كي يبقى لبنان وطن الحرية والكرامة والعيش المشترك ورسالة رجاء للشرق والعالم. وقال:
3: فلنخرج أيها الإخوة والأخوات من هذا الاحتفال بعزم متشدد على أن نكون مع المسيح وأن نجمع معه ولا نبدد، وأن نجعل من حياتنا شهادة للحق ورسالة للمحبة وعلامة للرجاء، ولنرفع صلاتنا إلى الله ب بشفاعة الطوباوي البطريرك الياس بطرس الحويك أن يحفظ كنيسته أمينة للإنجيل، وأن يبارك لبنان بالسلام والوحدة والاستقرار، ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص حتى تستعيد الدولة هيبتها ويعلو سلطان الحق والقانون، ويبقى لبنان وطن أرض للرسالة والحرية والرجاء.
2: من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: واليوم عاد البطريرك الياس الحويك إلى مسقط رأسه حلت البترونية طوباويا، وحضرت ذخائره مع وصول المسيرة التي انطلقت من الديمان وعبرت بلدات قضاء بشري وصولا إلى جرد البترون. واستقبل أهالي حلت ذخائر الطوباوي وسط الزغريد وقرع الأجراس ونثر الأزهار، وتقدم المسيرة المطرنان منير خير الله ويوحنا علوان الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة الأم ماري أنطوانيت سعادي وجمهور الراهبات والكهنة إلى جانب أنسبائه وأبناء البلدة والجوار.
1: في ملف إعفاء الطلاب اللبنانيين في فرنسا من رسوم التسجيل، أعلن السفير الفرنسي في لبنان إرفي ماجرو بعد لقاء مع وزيرة التربية ريما كرامي، أعلن أن برقية وصلت أمس من فرنسا إلى السفارة الفرنسية في لبنان تتضمن الخطوات المطلوبة من الطلاب اللبنانيين لإعفائهم من رسوم التسجيل هناك، ومن المتوقع صدور تعميم من السفارة الفرنسية يشرح هذه الخطوات.
0: أوضح رئيس نقابة مدارس السوق حسين حيدر أن ما يتداول بشأن الدعوة إلى الإضراب لا أساس له من الصحة.
1: داهم عناصر أمن الدولة مستودعا لتزوير تواريخ صلاحية المنتجات، وضبطوا 165 ألف عبوة من مشروبات الطاقة، وأوقفوا شخصين في المنية الضنية.

0: بعد الأمطار يلي تساقطت اليوم صباحاً، الطقس اليوم حيكون صيفي معتاد بخلال اليومين المقبلين، أيضاً حيكون صيفي معتاد، حيث من المتوقع أنه تعود درجات الحرارة للارتفاع بداية الأسبوع المقبل. التنين رح يكون الطقس قليل الغيوم إجمالاً، الحرارة بمعدلاتها الموسمية، وبتكون الضباب المحلي على المرتفعات.
1: ختاما تذكير بالعناوين. سلسلة تفجيرات عنيفة جنوبا والجيش، التصعيد الإسرائيلي يعرقل التفاهمات. بعد كلام ترامب، برلين احتاج إلى ضمانة ثلاثية، السعودية، الولايات المتحدة وإيران. رئيس الحكومة يلتقي الزيدي، وبغداد تصادق على خط أنابيب النفط عبر سوريا إلى المتوسط. ذخائر الطوباوي لحويك تعود إلى مسقط رأسه، والبابا مرجع كنسي اجتماعي وسياسي بارز.
0: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: التدخين. التدخين هو السبب الأكثر شيوعاً والأكثر ارتباطاً بالسرطان، يعني أكثر سبب علمياً نحن منأكده له دخل، ولكن مش بس بسرطان الرئة، كمان له دخل بسرطانات تانية مثل الأنف والحنجرة، المثاني، البنكريا، وحتى في أعضاء تانية. ولازم نعرف أنه ما في حدود آمنة بين أنه قديش فيني دخن هيدي الكمية مسموحة أو هالنوع مسموح، كله ممنوع شو ما كان نوع الدخان، أرجيلي، غليون، الأشياء الجديدة على الحرارة والفايب. وكمان في مسؤولية، يعني اللي بيدخن كمان عنده خطر يسبب سرطان عن طريقة التدخين السلبي، يعني كمان في مسؤولية اجتماعية للي بيدخن. نحنا أهم شيء مننصح إنه كل هالشباب ما يبلشوا يتعرفوا على الدخان ولو السبب كان حشرية، وإذا فينا نوقف الدخان بأي وقت ممكن أكيد نحن عم نساهم بتخفيف الخطر من الإصابة بالسرطان.

هلا مانو هون اكيد هون. تحياتي من القلب لكل المستمعين وين ما كنتوا بلبنان وبكل انحاء العالم. في احداث تفرض حيل علينا وما فينا نمرقها مرور الكرام. ومبارح كان احدى هذه الاحداث تطويب البطريرك الياس لحويك. لما منرجع نتخيل الايام يلي عايشها لبنان بالحرب العالمية الاولى منقدر شوي نفهم قديش كان الجوع قاسي وقديش كان الانسان مكسور. بهديك المرحلة كان هم البطريرك الياس لحويك الاول هو الانسان، كرامته للإنسان، لقمة عايشه ومستقبله. آمن أنه بناء الوطن ببلش ببناء الإنسان وسعى بكل قوته وبإيمانه حتى صار من أبرز يلي ساهموا بأيام لبنان الكبير. واليوم نحنا مش عم نعيش نفس ظروف هديك الأيام، بس بعدنا بحاجة لنفس الفكرة، نرجع نبني الإنسان، نقرب المسافات بيناتنا، نسمع بعض، نحكي مع بعض من إنسان لإنسان، نقوي عائلتنا ونهتم بعلاقاتنا. لأنه لما الإنسان بيكون ثابت بأرضه والعائلة بتكون متماسكة كتير من مشاكل الحياة بتصير أهين.

0: منى بنوتي.
1: بونجور
0: يا عيوني. كيف
1: الخير؟
0: كيفك اليوم؟
1: ماشي الحال ماشي.
0: كل شيء منيح؟
1: وي انت كيف؟
0: الحمد لله على النعمه. صباح بنشكر كمان مارون بشعلان على الاخراج الاذاعي، ميرسي لك سلف.

0: يوم أنا وصلتني أنت على الساعة أنا وعيت قبلك أول شيء
1: مش مزبوط
0: بل لا
1: قبل بشي خمس ثواني
0: شي هيك لا أنت وعيتني أول مرة بعدين فتت نمت بعدين
1: مرسي أنا وعيت أول شيء
0: بس رجعت نمت وأنا رجعت قمت على الألار
1: أوكي عطيني في ألار
0: يعني صرت واعي نصني أنه قمت ولبست وهيك وأنه يلا باب مشي وقتها فتت على الحمام عم بسمع صوت شتي برا صرت شو عم بيصير انه عم بتخيل انه عن جد عم تشتي صرت عن جد انه عملت هيك بعيوني انه فرفكتون صرت اوكي لا عم تشتي شو عم بيصير بنص جويه شو انه بالصيفيه بنص الصيفيه
1: انه اجمالا المفروض نشم ريحه التراب بديسمبر
0: انه
1: مش بتموز يطلع البزاق مثلا بس بشرفك شو عاد صار رجع بعد نص ساعه
0: بعدين يا انا كنت رايحه مع انه مع عالم رايحين على محل بالاوتوكار وهيك وصاروا الاهالي كلهم يا كيف بدنا نطلع بالاوتوكار وهلا كله بزحت وما كان عم يطلع الطلعه ويا رب
1: صفا بس كانت اكسبيرينس حلوه بتموز
0: هلا كانت حلوه بس انه تعشيت وبعد نص ساعه اجت الشمس
1: واستوينا برونزاج
0: لا لا عن جد متل لا لا لا كان كتير شو
1: غريبه
0: كتير وتحت الشمس قاعدين تحت الشمس ما في شيء فوق انه

0: بس عن جد لا يعني انه بليز ليه ليه تتشتي بجوية هلا صار شيء مبارح قلت انا انه من وراي هيدا الشيء ف انه شتيت
1: نظفت الدنيا
0: نظفت
1: بس بتعرفي عم تتخيلي هلا قد ايه في ناس قاموا ركضوا على السجاد يمكن على البالكون يمكن حاطين البرغولا حاطين العرفتي
0: التانت
1: او فاتحين الشبابيك او الغسيل برا
0: انت قلت لي اصلا اذا مفتوح شبابيك السياره اذا
1: ولا لا انا قلت لي خلص تركيهم يكون خلص انتلي تصير فيها 10 سم سوا بس انه ايه غريب العالم بتقوم الصبح ركض وطايفه على فرد صاحبه
0: ايه
1: فايه
0: وصاروا عم بيجوا بارابلوي انه بده يجوا بارابلوي هلا بدل شي شابو شي شغله
1: سوا
0: صرت كل النهار أنا قدي كان في شوب صرت كل النهار أوكي لا ما بدي ترجع تجي هالشتاء إجت كتير غريبة بس بعدين كتير رجع طرع يعني
1: دغري
0: رجعت عالية الحرارة فجأة ليه كان بيصير إنه غريب وإنه شعري ماي وتيابي ماي
1: عم تهتم باللي معك وهيك صبا إكسبيريانس حلوة تشينا
0: ورجعنا طلعنا آخر ماما لربنا زب رانا نزلنا على بي... صوب بيروت يعني بالآخر هي مك نحنا طلعنا فوق على
1: العيلة قتلتوا هم لأنه شتي مش
0: علينا شوي إنه للطرقات ما تكون كثير بتزحط وطلعت ونزلت طلع لا لازم ننزل من تحت رجعنا لفينا مثل الشاطئ ماشي الحال

0: خلينا نبلش بموضوعنا لليوم. تحس رح يعجبك الموضوع.
1: لنشوف.
0: أوكي. خلونا ناخد مثلا مستمعينا انه اذا اجا ابنكم او بنتكم, خلينا ناخد انه اذا وصل ابنكم لعندكم وقالكم بده يروح شي مطرح شي مشوار او بده يعمل شي, ايه ايه هيدا غريبة عنك بعرف, بس لما اذا بدك الام ولا البي من بعد ما فسروا له يا حبيبي يا ابني وعطيوه يمكن ثلاث أربع أسباب إنه ما فيك تروح لهونيك, يمكن يكون السبب رفقة مش عجبينهم للأهل, المطرح كتير بعيد, يمكن كلفة المصاري عالية, بس آخر شيء برضو ما اقتنع الصبي, فبيقولوا الأهل هالجملة العجيبة ما فيك تروح لأنه هيك خلص
1: شو
0: هيك. هل هيدي الكلمة برأيكم معقولة تنهي النقاش بين البي والصبي, أو هي إذا بدكم الشرارة يلي بتخلق يمكن بوابة نقاش جديدة وبتزيد العناد مثلا عند الصبو بيركب مشكل عن جديد, عم تتخيلي؟ لأنه هيك
1: شو هيك؟
0: لحظة إنه أنت نسيت إنه فسرنا, أنا شددت إنه فسرنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسين, ليه؟ آخر شيء إنه خطلعنا من تيابنا نحن هيك خلص ما فيك تروح.
1: طب ما اقتنعت.
0: حتى نشوف المستمعين شو رأيهم إذا صار معهم هيدا الشيء, هن يمكن شخصيا بس كانوا أولاد أو هلأ مع أولادهم.

0: برأيك لازم نضل نحن نفسر ليه لو شو ما صار؟ يعني لو أنا صرت عم برقص بأرضي على الصوفة وابني مثلا واقف هيك قبالي
1: عم يمشي هيك
0: عم يمشي ويقول لي بابا صاروا واصلين مثلا وايه عم تتخيلي وانا عم بقول له خلص يا خي قلنا لك يا بابا انه ما فيك تروح لعدة اسباب شو اكيد بدي اقول لك يا خشي هيك شو بدي اقول لك يعني ايه تقبرني حبيبي بكسر يمكن من وهرتي يمكن ما بعرف يعتبروا انه بقول لك هيك انه تعبت انا خلص ما بقى بدي افسر
1: مش قصه تعبت بس انا ما اقتنعت
0: ليه ما بدك تقتنعي ما معطيتك كل لحظة كل الأسباب الموجبة مثل ما بقوله أعطيتك إياها هلا بس شفت كلمة هيك لأنه هيك
1: علقتك لو ما قلت لي إياها يمكن كنت
0: كان في أمل
1: ثاني نهار جات تحكيتك
0: مش ثاني نهار مش إنه بس إنه كنت ريحتي ولا لا
1: لا بلا برو
0: ثانكس مارون
1: بقدر أرجع أقنعك إنه أنا بحس بقدر أرجع يعني إنه حيالة غير حدا غير حدا ولد
0: بيقدر يشعر أهله
1: إيه ما لا
0: إذا استعمل هيدي هاي الصغير بسموه هيك المحتلة
1: رو ما بنصير اكسبرينسي
0: مش هيك أنا بدي أقول ما بعرف إنه هل التفسير لازم يكون له حدود يعني مش هيك أنا برأيي خلص قلت لك أن دو تروا وفسرت وعندي سبب كتير مقنع وقلت لك إيه وخلص انتهت الخبرية هون القرار اللي أنا بدي أخذه لازم يحترم لا
1: طب انت قلت لي مثلا انه لانه
0: بعيد المشوار
1: ولان جينكس ولان العالم اللي راح تكون هنيك ما مش عاجبتك او يمكن لا لانه اول مره مثلا وقت حكيتك بموضوع بدي اروح على سهره برومو كنا بالبروموشن بدي اروح على السهره لا ليه لا وانت وماما ما عدتوا تقولوا لي ليه صرت انا يا ما حتى ولا وحده قبل ما تقول لي ولا خربيش ما قلت لي ولا وحده
0: مارون رحنا فيها
1: كيف كيف كيف بتصرف
0: لا رجعنا تفهمنا وقلنا خبركم صرنا هلا غير
1: لا بس
0: لا بس عن جد
1: رحت
0: برام انه بنهاية
1: لا بس عن جد اوكي مرات برجع بقتنع من اراء انه من بعد ما انت تقولوا لي شو رايكم
0: اوكي
1: بس مش عطول
0: خلينا نقول ونذكر مستمعينا تيتصلوا فينا على 09-218-233 أو إذا بحبوا يبعتونا رسائل نصية أو فويس على 70-959-111 وخبروني كلمة الهيك شو بتعمل

0: مثل ما قلت لك هلأ بوب، أنا صراحة بحس إذا بتقولوا هيك ومتى تقولوا لي هيك كذا مرة، يمكن مش من أول مرة دغري بالقطة وبقدر جاوبكم على أرضها يعني، بس إنه إذا كذا مرة حتصير تقلي هيك
1: في تهديد
0: مبطن بس شوش فتشي ما إذا بتصير تقلي هيك بصير بقدر فكر يعني، وقتها تقلي هيك بصير أوكي بيعملوا لينك كل النيرونات تبعي أوكي وشو بدك تطلع يعني، أنا بكون عند الفكرة نفس الفكرة الأساسية اللي كنت عم بقول لك إياها بحولها
1: بالانسفال جوش بصير فيها دخني طالعة برسس عم يشتغل أوكي
0: إيه، وبصير فكر أكتر مما يعني بصير فكر أبعد لقصص أبعد ولأسئلة أبعد، معقول أنت تقلي إياها أفان من ما أنا حتى أحكيك،
1: عم تحضر حالك يعني بطريقة إيه؟ أو بأخرى، وبتبني هذا الشيء عم بتخيل هلا عم بفكر أنت عم تحكي وأنا عم بفكر يعني بتبني هذا الشيء على أنا أشياء إيه يمكن مواضيع قبل
0: إيه؟
1: ليك ليك ضوع عيونه إيه واو شرشبين صرنا صوف أنا بحس هلا أنتوا كنتوا صغار كنت تقطع الخبرية هيك بتفسير صغير عرفتي إنه خلاص ما فيكم تروحوا لأنه في بوبي أو في بسيني أو عرفتي هلا إذا في دينازور ما بتقتنع
0: ما بتزبط
1: عم بيقلنا في معنا اتصال
0: نعم ألو مونسوار مين معنا
2: ألو مرحبا
0: نعم مرحبا
2: بدي لك إنه البي ما فيه له ما في تروح لأنه هيك هيدا مش حس مبرم بدي يقول له لأسباب ولأسباب تكون هيدا
1: مقنعة
2: يعني
0: تقنع الشخص
2: يقدر الصبي يفهمها
1: يقدر يفهمها ويستوعبها
2: إيه؟
1: بس ما بصير هون مدام قصة تفاوض
2: يعني حكم مبرم لا
1: بس يعني عم نفتح
2: بدي ياخذ الصبي عقليته كمينة هيدا بكون طفل يعني بده يعرف الريزنز انه ليه ما بخليني روح
1: اوكي
2: ساعتها بعند بقول له لا بدي روح
1: اوكي واذا مع كل الاسباب اللي اعطيني اياها وضل بده يروح شو بنعمل ساعتها برايك
2: يعني
1: منشوف شو الوضع منشوف لوين رايح
2: الوالد
1: نعم
2: عنده رويه
1: نعم
2: عنده
1: طولة بال
2: كيف يتعامل مع ابنه
1: صحيح مين معي لو سمحتي؟
2: ما هيك؟
1: مين معي؟ شو الاسم إذا بتريدي؟
2: إليان بشارة نعمة
1: إليان بشارة نعمة
2: نعم
1: أنا بشكر اتصالك كتير مش شوي

0: بدنا لحد يتهلا يعني انه لازم نعطي الاسباب ونفسر ليه كرمال الولد يقتنع. بس انا بعدني مصر في اوقات ما بعرف يعني
1: خلص كلمتك مفروض
0: في لا انا في اوقات بقول انه في قرارات يمكن نحن بناخذها من ورا خبرتنا والولد على الارجح بيفهمها بعدين. عرفتي يعني اذا عمرك 17-18 قلت لك ما فيك تروحي مع ما بعرف تنقول حدا معه سياره فيراري جاي ياخذك يعني الارجح انا بدي افكر انه في سرعه عرفتي وانا سامع اخبار انه ما بيسوق منيح او الى اخره بدي اجرب انه بطريقه او باخرى افسر لك اكيد ما راح اقول لك اطبش الباب وسكر باب الحديد وعرفتي بدي اقول لك انه ما فيك تروح لانه 1-2-3 وسامع كذا وسامع كذا الارجح ما راح تروحي يمكن ما راح تروح معه بالمرة أصلاً
1: شي هيك تخفي لي
0: إيه. وبعدين بترجع بتعرفي أنا بعتقد في كتير إشياء أولاد أنا أكيد هلأ الناس رح يوافقوني الرأي إنه في أولاد بترجع بتتذكر شو قال لهم بيهم أو أمهم ومنيح لقلون هيك
1: بس إيه أنت بتفكر هيك بحس لأنه دجا عارف وقاطع عليهم أو من قبل كانوا يقولوا لك وإنه خلص مبينين إنه هو هن الأشخاص بار إكزامبل إذا على سيارة عم نحكي
0: أوكي.
1: هو هن الأشخاص لا أنت رح تقتنع دغري لأنه بتعرف مين هو اللي عم بيسوق وإنه شو كل شيء يعني بس أنا بحس هلأ رح تكون إنه يا إنه
0: بس فراري
1: أنا شو متكن السيارة يعني
0: شو بدي سير
1: أو إنه إذا ظهر مع رفقاته جايين يجيبوني وصاروا هيك كعب الشارع والميزيك
0: طالع وعم يزمروا وفاتوا على البيت إنه بعتقد يمكن هيك بلين قلبي شوي صغيرة
1: إنه إذا وصلوا
0: بس
1: إذا ما
0: بس وصلوا لا, لا لا لا إذا في شيء أنا بالنسبة لإلي يمكن يسبب يمكن في نسبة خطر كبيرة ساعتها لما في تراجع
1: حتى لو وصلوا
0: لو شو ما صار
1: حتى لو وصلوا
0: لو شو ما صار
1: حتى لو دقوا
0: ما في بفتح لك باب اللي
1: تفضل عمو مروان
0: عمو مروان
1: شرفك.

0: خلينا نرجع نذكر مستمعينا بالموضوع. إذا مثلا ابنكم إجا لعندكم فجأة هيك حضر بوف قدام أنتوا قاعدين بالصالون عم تحضروا صار واقف بينكم بين التي في وبينكم عرفتي؟
1: سيدك تعمل
0: في شيء إيه بصير تزيح أنا هيك في شيء بقول لك بابا أنا رايح محل فلاني أنت لقيت كبي إنه هيدا المطرح لسبب ما منه منيح وفسرت له ليه ما في يروح مع أصحابه مثلا هو ضل مصر بلا بدي يروح آخر شيء أنت بتطلع من تيابك مثل ما بقوله ما فيك تروح لأنه هيك خلص قلت لك خلص ما فيك تروح طب هل كلمة هيك من بعد هذا التفسير الطويل تنهني إيش برأيكم مستمعينا ولا بترجع بتكون هي إذا بتكون هيك الإديحة أو الكبريت اللي بترجع بتولع عن جديد ويلا يمين يشير بيعلق المسكلة عن جديد
1: تصل فينا على 09-218-233 أو فيكن تحكونا على الواتساب على 709-599-111 قولونا شو بتفكروا

0: معقول الولد عن جد بحس إذا بتصير كذا مرة تقول له هيك على كل القرارات إنه ما فيك بيصير بعدين بيتكل معقول العالم يصيروا إنه آه خلص إنه بابا وماما قالوا له هيك يعني هن معهم حق يعني كل التفسيرات تبعهم خلص هن إنه معهم حق ولوجيك
1: ما بيغلطوا
0: ما بيغلطوا فبيصير بطل ياخد القرارات تبعه يعني قراراته البرسونال بالمستقبل
1: أوكي
0: لازم يتطور إنه لازم يكون في هيدا
1: إيه بس أنا ما قصدي إنه أقول هيك من أول مرة عرفتي أنا عم بقول انتبهي انتبه أنا عم بقول إنه من بعد ما نكون فسرنا ليه ما فيك تروح خلص آخر شيء إنه لأنه هيك يا خي خلصنا ما فيك تروح إذا من بعد كل هالإخبار وما فهمين علي يعني خلص ما فيك تروح
0: ما أنا
1: ويمكن في ناس بتعرف يمكن في ناس بتقول بقول هيك من أول مرة لأنه يمكن صار رايح كذا مرة ظاهر خلص لأن اليوم بدي غير الكونسبت تبعي والأبروتش مع ابني لو يمكن منا كتير واو بس بدي له لا خلص هيك
0: من الأول
1: إيه تشوفوا يعني. الرياكسيون تبعه كيف ليه كل مرة بتقلي عرفتي
0: ايه.
1: تشوف شو الخبرية وين بدها تروح يعني
0: إيه بس كيف
1: It's a test لألكن عرفتي فممكن يصير من بعد هيك بوف طبش البيت بالأوضة وفيل
0: إيه ها هو بيصيروا يعني إيه بيصير
1: ما لازم يصيروا لا
0: بيصير في انفعالات
1: شفتي يعني نحن إذا ما منفسر
0: إذا هيك بيصير
1: إذا عطوا أوكي زبطت رجعت الخبرية يعني إذا ما منفسر عطول إنه لازم هالشي بيبرر إنه يصير في طبش البيت وما ألكن
0: لا هلا طبشت الباب لا شيء منه
1: مع تكسير وهيك اخبار
0: لا بلاها تصل الصوره
1: صرنا مش مزبوطه
0: لا هيك مش مزبوط بس لازم تعطي الاسباب انه ما فيك اوكي هو مع كل هالاسباب اللي انت عطيتها انا تبعدني عم بحكيك انه بحس الاسباب اللي يعني انت قلت لي اياها انا ما اقتنعت
1: منيح قلت ما اقنعوني تاكس ماشي تاني انا بحس اوقات الاولاد بيوصلوا لمحل بيشارعوا تيشارعوا
0: انا مش هيك بس اي في عالم هيك
1: لا
0: كتير عالم من رفقاتي هيك
1: ليه حسيتك زميتي
0: هلا صرت انه اوكي انا عم بقولها صرت بنص الجمله
1: ما بقى في غلط شيء لا هل هيك الالتياب بتقطع خلص تعودوا لانه هني هيك بس لا مش لازم ابدا نضلنا نحن مطولين بالنا للاخر ويا لطيف لا انا بحس بيوصل محل بدنا نحط خلص ليميت وقانون ما بنتخطيه خلص
0: ولك
1: مش موضوع بسيط ابدا

0: خلينا نذكر بأرقام التليفونات بالعربي عم نحكي.
1: نعم.
0: فيكم تتصلوا فينا مستمعينا على 09-218-233 أو تبعتونا على الواتساب على
1: 709-59-111.
0: وبدي أقول لك شغلة.
1: شوف،
0: بحس إذا الولد ما أخذ يمكن الجواب الشافي بين هلالين من أهله، في ريسك أنه يروح يصير يفتش على الأجوبة أكتر إذا بديك عند أصحابه أو عند الناس يعرفوا أصحابه.
1: هذا تاني حال أنه أهله رفقاته،
0: وهالشي يمكن يودي بعتقد لغير محلات. مش هناك نحن بنضلنا قد ما فينا بعتقد نضلنا شوية مدوزنين الخبرية، بس بدول في ليميت، مش كرمال ما يزعل أنا ما بدي، عرفتي، ما بدي ضلني فسر له وفسر له، لا ما عم بدي برر حالي وحس حالي آخر شيء أنه أنا عن جد عندي بقى وهرة بالبيت مثلا. بتصير لمحل لأن إذا بلشت بعمر 15 هذا الشيء وصلنا 16-17 عرفتي، صار معود الولد أنا أنه قال له آخر شيء يلا روح، إيه طيب ماشي الحال بعد شريعة. لا ما في منا هذا بالبيت يعني، خلص بطلع
1: خلص بتمنى

0: كنت عم فكر هذاك النهار
1: انه
0: بالشغل.
1: خليني اجي على الورقه تفضل. عارف بتقولي
0: لا هلا اللي رح يوصفوني شي نهار او لا انا هشتغل.
1: اوكي
0: لا ايه انه بالشغل في كثير عالم رح يقولوا لك لا وما فيك تجاوبهم
1: وما رح يفسروا لك ليه.
0: بس هذا شيء مستفز مستفز مش هيك بيقولوا
1: ايه مستفز
0: بيستفز
1: بيستفز الواحد
0: بيستفزني ايه
1: بس بتعرف
0: انا ما بحب بصير
1: لا ما ايه ناطره انه ليه
0: بدي اعرف لا تقدر جاوبه انه ما فيك تقول لي هيك وترجع تزمط انه ترجع تمشي معك بالاخر.
1: هلا ممكن ببعض الشركات بيستعملوها كرمال
0: يضبطوا
1: الامور اكثر وما انه مضطرين
0: هلا يعني اكيد ما حدا مضطر
1: اهلي بيفسروا لك انت جاي عندك شغل بدك تعملي 1 2 3 عرفتي ليه بدي اعمل هيك خلص ما فيك تقولي ليه
0: لا انه عشي تاني انه اذا صار شيء وعملوا انه رياكسيون على شيء انا عملته مش
1: انكسر شيء او صار شيء بالشغل
0: ايه
1: هيك
0: whatever.
1: اوكي
0: بيقولوا لي ان دو تروا ها هي وانه انا ما في افتح تمي يعني بفتكر
1: ايه في ناس
0: الا اذا كتير غلط بس انه هاي غير
1: في ناس فيها تخصم لك يعني حتى ايه. ما بتعرف انه انخصم لك الا بس ينزل معاشك مثلا عرفتي مثل ناقص كذا
0: ايه.
1: اذا اشتلقتي اذا ما اشتلقتي بتقطع هي ما هو هو هو الاشياء من الامور اللي بتصير بالحياه بتعلمكم
0: طب بتعلمني اوكي بس هو اجا قال لي لا
1: خاصة اول شغل
0: ايه بحس هيدا بتكون غريبة
1: ايه رايحين كتير. لانه اوقات بتكونوا مغنجين شوي رايح على الشغل مفكرة حالك انت عرفتي واصلة في افتح البراد في فوت اسابون
0: في براد هون
1: اه لا حبيبة ايه ما فيك في في نورم معين اللي تمشي عليها
0: غريب بس ايه انا معودين بعدنا انه انا بعدني معودة على المدرسة انه هالاستاز اذا بيحبني من اول السنة لا ديو اول شيء انا انه بحتر في كثير عالم بشوفهم ما بيحترموا كثير الاساتذه دونك انه انا بحترم اساتذه انه بحكي معهم وبسيرهم عادي مش بزيده يعني
1: أوكي.
0: بس لا انا بكون مهضومه معهم فانه بيرد بنفس الطريقه فانا هذا شيء منيح بس بحس بالشغل بطل هالقد انه هيني يعني
1: It's all about communication عند عرفه هلا فذكرتينا على شغله صارت معي وقت كنت سافر رحت على على على سريلانكا وقت كنت مضيف طيران اوكي وصلنا كنت انا وشاب رفيق اسمه جورج نحن اللبنانيين الوحيدين بنحكي عربي بطبيعه الحال بين الكرو مضيفين الطيارات اللي وصلوا معنا وصلنا على الريسبشن
0: اوكي
1: هلا هي شغله بتضحك وبتشوف الرياكشن كيف سالني الزلمه السريلانكي هذا المفتاح الاوضه شو الاسم مروان وانا عم بحكي مع رفيق جورج باللبناني طبيعه الحال فجاه اللي عم بالسريلانك الواقف ورا الريسبشن بيقول لي انت بيقول لي بالعربي مش بالعربي باللبناني الدارج انت من لبنان؟ صرت انا اطلع بجورج انه مين عم يحكي معي ما في غيرنا قلت له ايه ليه؟ قال لي انا كنت اشتغل بجل الديب بالزلقه مع بيت ابو جوده يي صرت انا تتشوف قديه مهضومين السريلانكي ولا اهضم
0: من هيك من وين طلع بس
1: كيف عن جد ولكي وين بالسريلانكا فاللي بدي اقوله انه صارت كمان بنفس الوقت كنا طالعين الابروش بس توصل يا مع حدا اللي قاعد ورا الريسبشن بيقول لك بونجور انت فيك تجيب انت قول انت ورا الريسبشن هلا احكينا ايه.
0: بونجور مسيو كيفك اليوم او
1: في لك انا منيح رجع اسالينا عن جديد
0: بونجور مسيو كيفك اليوم
1: ولا اجمل من هيك نهار مش معقول شو هال الرحله اللي بتعقد
0: بس ما في حدا بيقول هيك اخبار
1: بلا طريقه السؤال هو ذاته السؤال بس ايه. الجواب عرفت الجواب كيف بتجاوبي انت بيترك انطباع عند الشخص المقابلك وهذا فيك تستعملي اول مره بالشغل ولا كل مره بالشغل كيف تعملي رياكشن مع العالم انت فيك تديري اذا بدك الحوار لمحل تاني وتكسبي ثقه عن جد بتنبسطي عم تتخيلي
0: في بيصير انا في انه بيطلع الحديث بشي طريقه من الطرق انه على مون لافونتاج
1: اوكي اذا بدك
0: اذا قال لي هيك مثلا
1: ايه.
0: انه لا في يصير ابرما بالحكي انه عروة يعني
1: اذا بدك
0: معقول تزبط
1: اذا بدك يعني انا اللي بدي اقوله كمان في ناس كتير عندها افكار بدها تقولها بس ما بيعرفوا يوصلوها ما عندهم هالسكيل بالكوميونيكيشن
0: ايه.
1: عرفت كتير مهمه هالخبريه وانا عم بشتغل عليكم انت وكريم بوجه له تحيه ابني
0: ايه والله
1: عن جد لا
0: لا مبلا
1: somehow
0: مبلا

0: خلينا نبلش ناخد فويس من جورجت.
1: مروان ونور، أحد مبارك يا رب، ومبروك للبنان، إن شاء الله تتويب البطرك يكون بركة ورسالة للمحبة لكل لبنان ولشعبه يا رب. أنا كتير اشتقت لكم وكتير مبسوطة لأنكم معنا اليوم ومعكم جورجيت، وحبيت اشترك معكم. أنا ولا يوم بتذكر أني لو كان في مطرح بنتي أو ابني بدون يروحوا محل، أنا بعطيهم رأيي بس ما بمنعهم، بتركهم حرية الاختيار. أنا بقول لهم هذا الشيء هن بيقرروا، لأنه إذا كبر ابنك خوي أنت بتفهمه، أوكي هذا المشوار أنا ما عجبني أو بنتي هذا المشوار ما عجبني، يمكن يروحوا، بس في مطرح بتكون تنتبهوا على حالكم وليش أنا عم بقلكم هيك، بفهمهم، وهذا الشيء بترك لهم حرية الاختيار. ولا يوم عصيتهم أو قلت لهم لا أو جيتهم، لأنه عطول كنت الأخت لقلهم وكنت رفيقة وأنا فهمهم، وكانوا هون هن أيام يقتنعوا مني وأيام يحبوا يروحوا بس ما يطولوا، يروحوا يمكن ويرجعوا بس خلص إنه راحوا بهذا المشوار. وليلتكم موافقة ومرسي لكم يا رب.
2: مرسي لك ست جورجيت.
0: خربت في الكلام، بتعرف عن جد بحس من كل الاكسبيريونسات نقدر نتعلم. يعني هلا قالت جملة إنه هن قال شو انه هي بتعرف شيء انه بتعرف شو حيصير، ما اقول شو رح يصير، فمشان هيك هي قالت لهم لا. انا هلا اخذت اكزامبل انه مثلا ابيخ شيء يعني بسهره، اذا انا بدي اروح وما انا شايفه الدنيا بار اكزامبل وصرت لا بدي اروح بس اتصل مع رفقاتي، انه انت بتكون عم تشوف شيء تاني، انه صوره تانية كليا. انا بكون شايفه بس راحه انه ارقص واسمع ميوزيك واتسلى وهيك مع رفقاتي، بس انت بتكون شايف مين في هونيك، مين رح تلتقي وهيك.
2: عم بعمل سكان لكل شيء.
0: ايه
2: مش بعيدنا.
0: ايه اوكي بعرف، بس انه هيدا الشيء اللي انت عم بتشوفه، فمشان هيك مرات ما قلت اللي هيك، بس هيدا يعني وقت اروح وتكون مثلا انت مش كتير مقتنع او شيء هيك، او حتى لو اقتنعت بحس انا هونيك رح صير انه اوكي دي امنا انه ما انا كثير شغله هينه وفي روح عليها، وانه لازم اكون منتبهه، وانه في كثير اخبار لازم انتبه عليها.
2: يعني عم تكتشفي انت بحالك ايه شو عم بيصير
0: من الاكسبيريانسات اللي انا عملتها، حتى لو انه طلعت باخر بما فافير القصه، انه انا رجعت عملتها.

0: بونسوار، يعطيكم العافية.
1: يا هلا ماري،
0: ساعات لما نفسر مرة واثنين وثلاثة ومش عم نجزم، لا ما في يعني ما في، عطينا الأسباب يعني ما بقى في أسباب تانية. فإذا الولد هو ما بده يسمع ما رح نمشي على رأيه، لأنه في سبب وجيه بخلينا نقول له لا، بقى نقول له نحن هيدا جوابنا وهيدا تفسيرنا وهيدا اللي عنا إياه وانتهى عند هون. وأكيد هو لازم يحترم آرائنا، مش هو اللي مشينا على ذوقه.
1: مرسي ماري روز، شفتي؟
2: ايه لا مش قصة انه نمشي، انه نحن نصير نمشيكم وكأن
1: لا، ما انتو بيكونوا شايفين الظهرة بابا ومبسوطين وشايفين ديجا سهرة هونيك وشايفين كل شيء عم بيصير، شفتي؟ والروحة من البيت مع أصحابكم لهونيك كله هي شايفينه، بس ما نكون شايفين نحن اللي كانت عم تقول مدام ماري روز هلا، انه فسرنا وقلنا وفي أسباب مقنعة وستيل ما اقتنعتوا. مينيموم تكون مش بس هيك هيك على بويسانس ديس يعني. ايه مينيموم، ايه عن جد. كمان في معنا حدا بعتنا على الواتساب، هاي مروان ونور معكم ووفاء.

0: كمان خلينا ناخد فويس.
1: بونجور مروان ونور صبا. أنا بي مش هي كان يفسر لنا، كان من الأول قلنا لا، هي السهرة مش عجبته، هي الرفقة مش عجبته، ما كان يعطينا ولا أي سبب، من الأول قلنا لا، نضل نشارع بربه تكن قلنا إيه. بس ما كنا نفهم ليش لا.
2: بس برجع بيقبل بالآخر.
0: يمكن قد ما بشارع بربه هيئتهم أكثر من الشخص، يعني عرفتي؟ يعني في صار في هجوم إذا بدي.
2: معقول إيه. كل الميلات عم
0: بيجي خلاص بياخذ قرار أو هيك برق قلبه شوي. إيه
2: معقول. إذا شيء يمكن صار لهم زمان مش دارين أو إنه كل الفاكتورات بتطلعوا.
0: أنا ما بستعمل رقة القلب أكيد لا معي. أكيد.
2: معقول.
0: مستمعينا رح نوقف هلأ بدقيقتين مع موجز لأهم الأخبار ومنرجع منتابع سوا. مانو هون.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بطريرك وغير شرعي كيف؟ حقك تعرف انه في بطريرك يقال او سمي بغير الشرعي مرق بالكنيسة المارونية. البطريرك اللي عم نحكي عنه هو من ريفون، اسمه يوسف مبارك. هو مطران او اسقف ماروني انتخب انما لفترة كتير صغيرة بطريرك للموارنة سنة 1710 خلفا للبطريرك يعقوب الخوري عويد. إلا أنه الكرسي الرسولي بالفاتيكان ما اعتبر انتخاب البطريرك يوسف مبارك شرعي أو مثبت، مشان هيك رجع البطريرك الشرعي يعقوب الخوري عويد، ومات يوسف مبارك ب 8 أيلول سنة 1713. ومع أنه قليل الوثائق يلي بتذكر يوسف مبارك إنما كتير بيرتبط بالوثائق التاريخية للمطران اصطفان الدوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. اتصل رئيس الجمهورية جوزيف عون بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحثا في الأوضاع العامة في لبنان وفي المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وقد أطلع الرئيس عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة وعلى المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع عدد من المسؤولين الأمريكيين، والتي تناولت الوضع في لبنان وتناولت أيضا مرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الإطار. وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية. وتطرق البحث أيضا إلى ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات والالتزام بوقف الأعمال العدائية. وعرض الرئيسان لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب اليونيفل ولأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه. واتفق الرئيسان عون وماكرون على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات. أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه الرئيس العراقي نزار أميدي ورئيس الحكومة علي الزيدي، أكد أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة. وكتب سلام عبر أكس إن التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة أساسية للقوة وللاستقرار والازدهار المشترك، مؤكدا أن لبنان يتطلع إلى أن يكون شريكا فاعلا مع العراق في صياغة هذه المشاريع الإقليمية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار ويدعم مسارات التنمية. رئيس الحكومة العراقي أكد من ناحيته أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان في مختلف القطاعات. ووفق مكتبه الإعلامي، لفت رئيس الحكومة العراقي إلى أن المباحثات التي تمت بحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين شهدت مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية كافة. نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات عنيفة في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت وسمع صداها في أنحاء الجنوب. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: رجعنا عن جديد مستمعينا معكم مع شو بكي؟
1: مانو
0: يورني صوتك. هلا رح نبلش موضوع جديد نور.
1: شو خير؟ اوكي
0: كثير بحبوا هالموضوع لان كثير دقيق وهذا
1: يعني بعتقد انبسط فيه
0: لا بعتقد هذا جوابي لإلك اللي انت مفكره تعملي
1: دقيقه
0: لحظه خليني اقول الموضوع
1: لحظة.
0: هيدا اللي عم بقريه هلا انا اذا بديك رح يكون جوابي لك.
1: اوكي
0: تخيلوا مستمعينا هيدا السيناريو عيشوا مثلي يعني عم تخيلي اجا احد ابنائكم الاولاد نور مثلا وقررت تعمل تاتو او بيرسينج.
1: اوبا
0: اجت نور قالت لي بابا هيدا جسمي وهيدي مسؤوليتي شوف شو بدك تعمل. هل بتوافقوا انتو دغري ولا بترفضوا الموضوع او بصير في اخد وعطا اذا بدكم بينكم وبين ابنكم المراهق؟ شاركونا افكاركم وارائكم. تعرف انا شو بدي اقول لنور
1: بليز اعطوني شو المفروض تجاوب
0: عليها. عن جد هل بتقبلوا اولادكم يعملوا بهذا العمر تاتو او بيرسينج حتى؟ وهلا بهالايام كنا عم نحكي هلا قبل شوي في كتير يمكن درجة قصة البيرسينج إذا بدكم بالحاجب أو بالذكرى ما بعرف
1: ذكرى للبنات
0: إيه للبنات أكيد. هل هالشي مقبول عندكم؟ هيدا نشوف.

0: يعني ديو انت هلا سالت مستمعين اذا شو رايهم، يعني
1: شو رايهم بشو
0: ديو، يعني انت بدك تاخذ رايهم تتعرف شو بدك تقول لي، يعني بدك رايهم يعني ايه لا
1: انه ايه
0: صح. وكمان هلا يعني اخذت تكتين لتفكر، ركبت كل شيء براسي، خلص يلا صرت عارف شو بدي اقول لك.
1: بدي تعمل تاتو؟
0: بدي اعمل بيرسينج.
1: هلا يا محر، يعني انا بالمبدا برجع بقول بالمبدا بقبل بالتاتو
0: عن جد،
1: بقبل سمها شيء مطرح ممكن، بس بيرسينج
0: ليه؟
1: ما بتقطع معي بيا، ما بتقطع.
0: ليه ما تقطع معك؟
1: ما انا يعني عندي اذا بدك مش انه حلو ولا مش حلو، هيك بنزعج.
0: بس انه انا ما حق اجي
1: يعني قصه عرفتي البيرسينج، يعني اقدر احط حديده هيك رح افسرها انا،
0: حديد مثلا
1: بحاجبي من فوق عرفتي، او بمنخوري او بلساني عرفتي، او بشفتي.
0: لا دي قضيه،
1: مع احترامي لكل شيء، انا تساليني رايي انا يلي هو عم يقول لك اياه عم بنقله لاليك يعني هيدا جوابي اليك
0: مثلا،
1: يعني ما تفكر
0: طلطيشه
1: ايه بيرسينج انا بالنسبه لي هلا حاليا انا وقاعد هون لا
0: دي انا ما قلت ولا حاجب ولا لسان ولا ما بعرف شو، انا بدي دانت، انا قاعد حبنت اصلا فختان، كنت عم فكر التالت. ها هي يعني ها هي كل خبريه،
1: يمكن تقطع يمكن هيك شيء بتقطع، ماني هالقد بوف انا،
0: انه مش هيدا البيرسينج اللي رح تجي تصير دانت رون هيك في وحده رون فيك.
1: لا ما بقدر لا هيك لا. لا بس هيك شيء صغير معقول،
0: معقول في كثير عالم بحبه هيك خبار.
1: ايه اكيد، وهلا درج كثير عم بقول لك، هلا صبايا درج بهذا العمر انتو انه يعملوا بيرسينج
0: بالي. اوكي
1: بالي بيرسينج بالي اصلا
0: بالي

0: بس ليه تقلي لا على هيك شيء؟ لا انا ما راح اكون اجي اقول لك مثلا ظهره وهيك شيء سي با لا ميم شوز. القرار القرار تبع الظهره راح اكون عم باخده اوكي يمكن قبل بشي جمعه يعني او شيء هيك، بس البيرسينج لا بقعد فكر فيه انه انا هذا الشيء راح يضله مبين علي
1: انا. هون اذا بدك فيه بلش بالموضوع، راح يضل مبين عليك اذا كان تاتو ولا بيرسينج.
0: لا مش مثل التاتو، التاتو بضل اكثر، بيرسينج احسن. بيرسينج احسن في يشيله.
1: بيرسينج احسن يعني هيك اذا بدك اجمل واركز.
0: إيه؟
1: شو احسن مثلا؟
0: لا انه في يشيله، انه في يشيله اذا ما حبيته مثلا، بس انه التاتو
1: ما محله بيضل مقدوح ولا لا ولا بيرجع بيلحم؟
0: لا بيرجع
1: يمكن في احتمال ما يرجع يلحم شو اسمه اللحم مزبوط 100%.
0: حسب عن
1: معقولة معقولة أنا بدكم محامي الشيطان، معقولة جسمك يرفض ال هال... هال...
0: إيه في عالم بيعمل هيك
1: إيه. شو بنعمل يعني ساعتها؟ هل ضروري هالقد هالقد لازم أنا؟
0: طب ما حلو.
1: ولا بدك تقولي لي هلا إنه أي البورسنتاج واحد بالمليون يصير شيء؟ أنا بالمبدأ بليك ما بحبه. أنت عم تتخيل التاتو يعني هلا عمرك تنقول
0: بيرجع بفش بحاسس بعدين وقت هنكبر.
1: إيه بس كثير حلو إنه عمرك هلا 17-18 طب بعمر 60 70 طارق التاتو ما بيفهم ما بعرف شو بيصير بشكله. أنا بحق
0: إيه مثلا إذا كم كامله إنه هيك شيء
1: إيه مزعجي يعني القرار اللي أخذتيه بهذا العمر عم يضل على مدى عمرك أنت كله سوا.
0: أوكي بس
1: هيدي الفكرة اللي حطيتيها على إيدك أو على إجريك أو وين ما كان عرفتها أو على ظهري، الفكرة اللي مبينة يلي هلأ بالديسات ما رح تكون شيء لطيف، بدي يكون شيء هيدا
0: انه انا كثير قوي يعني
1: انت كثير قوية وعرفتي بس أيوه. بعد 20 سنه 30 سنه في محل
0: بدي اشيله يعني
1: ايه هاي شيء 100%
0: التاتو بينشال
1: مش 100% بضل في شيء اسمه بار جوست تاتو او شيء هيك يعني بضل هيك مبين نتفه صغيره. ايه انا ما بفضل.
0: ليه بتعرف؟
1: بفضل انه لا لما عارف وين رايح انت
0: بتعرف معلومات اكثر.
1: انا حدا خبرني بلبل مش
0: البلبل
1: ايه قال لي انه انت مفكره انه تعملي شيء وحده من هالاثنين، فأنا محضر حالي نفسياً.
0: بس بحس ديو بحس التاتو أو البيرسينج أكتر تاتو بتقعد تفكر فيه وما رح تعمل شيء إنه تكون يعني شيء كتير كريزي ومشدوب يعني تجي تعملها من الآخر، إلا إذا إنه كنت بسهرة وإيه ما كنت كتير واعي حالك معقول، بس إنه غير هيك ما بحس رح تعمل شيء كتير.
1: لا بالنسبة لي في خلينا نقول في إشي صحياً منه كتير في أمل
0: إيه أو
1: في
0: احتمال كتير
1: منه كتير يصير شيء يعني
0: تعطي. أصلا بتعرف ببطل فيك تعطي دم لحدا إذا حدا عايز دم بطل فيك تعطي
1: لأنه فات على جسمك بس وقت معين لا سنة
0: إيه لوقت سنة معين واحدة. لا أكيد مش لكل أكيد مش لمدى العمر، بس عم بحكي لوقت معين بطل فيك إذا لا سمح الله سيئة كمان نفس الوقت حدا عايز دم من حدا بتعرفه أو أوكي. هيك شيء بطل فيك تعطيه من دماتك.
1: إيه بس أنا بحس إنه أنتوا ممكن البداية تفكروا بالتاتو أو بالبيرسينج لأنه شفتوا حدا من الانفلونسرز أو شفتوا حدا بتحبون عرفتي بدكم تعملوا مثله، يعني ما في قناعة. نرجع لنفس الشيء يعني ما نكون عارفين وين رايحين بعدين، مش إنه بحطوا برجع بشيلوا بعد شهرين يعني ما فيك تعملي هالخبرية. أنا بفكر فيها يعني إذا بعد أنا وياك بفكر فيها شي 10 سنين ممكن
0: يمشي الحال
1: ممكن في احتمال
0: معقول

0: تاتو تكون
1: شو؟
0: شيء مثلا إذا حدا توفى، إذا
1: حدا من أصحابي نشروا هيك، يعني تخلي شيء
0: أصحابي من عائلتي أو شيء إيفنت صار بحياتي هيك بتزبط، أو شيء صغير إذا عن جد شيء صغير.
1: صغير؟
0: إيه يا هيدا الأوبسيون يا تاني أوبسيون، شيء صغير
1: شيء صغير بيقطع،
0: شيء كاريه، شيء
1: كاريه
0: شيء كاري
1: يعني بس كلام إيه ممكن تقطع. بس يعني عم تفكري أنت بكرة بدك تروح تشتغلي، يمكن في شركات، يمكن بعد في شركات ما بكتير بيتقبلوا طرقة تاتو مثلا على رقبتك انت من فوق هيك،
0: لا
1: عرفتي مبين واضح. انا بفكر هيك، مشان هيك على الاساس هو من الاسباب الممكن اقول لك انه لا. عرفتي ايه، مش انه هيك عبسا، لا
0: ايه هيك ايه. بس قدي بدها تسيبت انا اعمل تاتو اسفق تاتو على رقبتي كلها يعني
1: من فوق
0: لتحت. بتعرفها كمان درجة عند البنات بنص الكولون فيرتبرال، بالنص يعني هون الكتاف هيك، هون كل الكولون فيرتبرال بيعمل تاتو على الكولون فيرتبرال
1: على العظم.
0: اي بتوجع كتير بس انا حلوه. هلا بفاجئك صورة. لا
1: مش
0: هيك شيء، مش هلا.

0: خلينا نذكر المستمعين أنه في عدة أولى على 09-218-233 أو فيهم يحكونا على الواتساب على 70-959-1111
1: وأكيد يقولوا أنه هني منوا مع التاتو ولا مع البيرسينج.
0: خلينا نشوف هلأ معنا اتصال. ألو ألو بونسوار.
2: ألو
0: بونسوار. نعم
2: ألو بونسوار.
0: مين معنا؟
2: إليان.
1: يا هلا مدام إليان.
2: معلشي أنا عم أجل ملكيني.
1: إيه نعم تفضل.
0: لا أكيد
2: بدي لكم هيدا التاتو في إله مساوي في إله مساوي إنكوفينيون.
1: نعم شو هني برأيك؟
2: إذا الإبرة مثلا ما كانت نظيفة يا مام سمي وبعدين ما في يشيل التاتو بالهلمة.
1: صحيح. يعني
2: وبعدين هيدي بصور فيه وعامل هيك هيدي صارت غيري مش هيك تنية.
1: مزبوط ممكن 100% لأنه حدا عمل نحن بدنا نعمل.
2: ايه
1: وهون صرنا بغير محل.
2: تدين كفريس يعني من الولد.
1: مزبوط مزبوط. شكرا شكرا مدام إليان لإلك لاتصالك.

0: بوب. انا في كتير عالم من رفقاتي بيعملوا بيرسينج او تاتو يعني كرمال هيدا الشيء بيخليهم اوكي انه انفلونسرز وهيك, بس من ورا هولي العالم او من ورا غير عالم يمكن بعائلتهم او حيلا شيء بيصير انه اوف هيدا الشيء بيعطيني ثقه بالنفس. يمكن
1: ممكن مش يمكن اكيد بمرحله معينه بس انا بالنسبه لي ما بيقطع اذا كان تاتو كتير كبير, ممكن شيء صغير معقوله, بس بيرسينج ما تحوري وتدوري وتبر بحاول البيرسينج, لا بيرسينج ولا شيء.
0: هلا
1: هيدا رايهم, انا بحترم هيدا الشيء.
0: لا في اخبار كيوت انه في اخبار عن جد بيعملوها انه
1: بيرسينج
0: مهضومه
1: كيوت,
0: انه بيرسينج بيرسينج وتاتو هيك بتكون كيوت, قصص مهضومه حسب شو الشغله. لا عن جد حسب شو, حسب القرار اللي اخذته انه اذا شيء هبل لا ما بينعمل, بس انه ما حقعمل شيء هبل.

0: طب شفت واحد على السوشيال ميديا قال هو في شرط, يعني كانت شركة راديو اجت قالت انه اذا بتعمل تاتو يعني تاتو اسمنا اسم الراديو على صنديحتك وهو بي اس اصلا يعني ايه. تبين هالقد اكتر بنعطيك انه مبلغ مصاري كتير كبير ايه. فعمله وطلع انه ابريل فولز انه ابريل ورجعوا فاتوا محكمة
1: وكسرت اول نيسان
0: كسرت الدنيا طرق على حجبه هالقد على صنديحته سوري ايه. وتخيل يعني ضلت لها طول ويا معطر يا معطر وما رجع طلع له شيء بعدين ما طلع له ولا مصاري ولا شيء ما رجع طلع له شيء خلينا ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: بونسوار
2: بونسوار
0: مين معنا؟
2: انا نشاح من البترول.
0: نعم بونسوار
2: بونسوار. انا بقول لك انه هذا شو اسمه تاتواج موضه كثير قديمه. انا المرحومه امي كانت عامله صليب على ايدها قديما يعني
1: أوف.
2: وضل حتى لا توفت يعني يعني هذا كان كتير دارس على مود يحطوا شعائر دينية مش انه اشياء شغلات هلا
1: no. okay.
2: نعم. وهلا انا بقول لك انه انا كمان عندي شباب ما عنديش بنات. انا اجا مرة ابني قال لي ماما بدي حط حلقة. قلت له طيب ليك انت شاب انت يعني صبي هلا انت جرب انا عندي حلق بالبيت جربوا اذا انت بتتقبل هالشي يعني إذا بتتقبل هالشي بجيب لك.
1: نعم.
2: أم هو فكر إني أنا إنه أوكي يعني أنا
0: قبلت
2: راضي على الشغلة أمره عند الفارماسي على الفارماسيان.
1: نعم.
2: وحط حلق.
1: أوكي.
2: جيت على إجا على البيت يعني إجا أبوه وأنا أكيد ما قبلنا أبدا ضلينا كل الوقت شلنا له إياها ما تقبلنا الشي لأنه نحن ما بعرف منلاقي الشي إنه منلاقي انه الصبية معقولة بس الشعر
1: ايه يمكن بتقطع التاتو والبيرسينج بس انه حلقة صعب شوي
2: ايه حلقة وبعدين انه هو شايف رفقاته وبده يعمل مثلهم نحن ما تقبلنا هالشي ما نام الليلة الا شليل وياهم يعني حرام توجع لانه اول ما يحطوا له الواحد بينوجع
1: بقدر اتخيل نعم
2: ايه بقى انا اكيد مش معاك لانه مثل ما قالت المدام بالقبل انه ممكن يلقط مرات شيء فيروس او شيء من هيدا
1: صحيح صحيح
2: من الابرة او شيء
1: مزبوط
2: ميرسي
1: لك مدام نجاح ميرسي. شفتي يعني اجمالا بيكون شاف شيء وبده يعمل مثله
0: تفضل اكثر يتلوى
1: تفضل
0: خلينا نشوف معنا اتصال تاني. الو
3: الو بونجور
0: بونجور مين معنا؟
3: حبيبي في اطلب منك
1: راح اقطع الاتصال
0: ونقطع الاتصال

0: خلينا ناخد هلا فويس من عصام.
1: نرجع نطلب من عصام يرجع يبعث لنا الفويس.
2: هيدي عملت تاتو على صدره حصان, اجت عم تفرجي لها جوزها قال لها حلو حلو حلو, يلا بعد 10 سنين بصير زرافة.
1: عصام
0: هي عن جد حس وقتها تكبر انه بيغير اكيد شكل التاتو, مش هيك بيقولوا ما تعمل تاتو انه اذا هيك شيء كبير
1: انه مش من انت وصغير يمكن تعملي تاتو, عرفتي تكون وعيت شوي عرفتي شو الموضوع
0: شو التاتو
1: ممكن تغيري ما تعملي ويمكن تعملي شيء بيكون مقبول.
0: ايه
1: بس هيك هو بطف فيتي بالبيب جايبي معك حصان مثلا على ايدك مش ظابطه ابدا.
0: حبيلي شوف شكلك يا اذا بدي شي نهار مثلا حتى هول فيك تاتو اللي بحطون على المي اللي بتحطوا
1: إيه تحت الماء او شيء كمان مش بتزي او بيتكزر.
0: لا مش حنة إيه لا حنة حلو انه هل ايه هل بيجي مع العلكة على الان مارون بيجي مع العلكة بالعلبة بتحطه تحت الماء هيك بيعلم وفيه أوكي. الوان تتذكر كنت اعملهم مع سالين كنا نقعد نترون عجرينا وايدينا كلهم اذا جيت هيك شي نهار بدي شوف
1: وانا تخيل مضبوط يعني او شيء بيبين إيه. مضبوط هالقد
0: كيف تعمل شو بتجاوب
1: طوري بأرضي
0: لا برا
1: بون فواياج
0: مثل ما جيت
1: نيمة بالسيارة
0: ما حتى بالسيارة إذا بالسيارة أوكي

0: نذكر مستمعينا إذا بحبوا يتصلوا فينا على 09-218-233 أو يبعثونا فويس على الواتساب على 70-79-959-959-111.
1: وبليز قولوا لنا عن جد شو رأيكم، هل بتقبلوا إنه مثلا إذا الصبي أو البنت اللي إجت ابنكم أو بنتكم إجت قالت بدي أعمل تاتو أو بدي أعمل بيرسينج، هل بتقبلوا أو لا؟

0: ليك بوب طبعا جد انا بحس انه هول التاتويات وهول الاخبار هو ترند مثل ما قالت
1: ترند هلا ترند يعني بيختفوا بيرجعوا بس انا
0: هذا موضوع حكينا عنه قبل دقيقه
1: هن بيختفوا عرفتي بيروحوا الصرعه او الموضه بس هن عم يضلوا على على ايدك او على جسمك يعني
0: بيضل بيروح الترند عن ان اكزامبل دو تاتو معين بس بيضل انه التاتو من زمان وجاي العالم بيعملوا تاتو
1: شو يعني اذا كان حصان بتحطي له بتركبي له قرون بصير فاش مثلا بصير طور ما فهمت
0: مش هيك
1: بتحولي شو
0: مش هيك قصدي
1: تخلص موضته ما بينشال 100% هدوء انت قناعاتك اصلا انت وصغير غير القناعات مثل ما قلنا بتصير عمرك 40 بس ما فيك تغيريهم
0: اوكي مالي الحصان حلو انه حصان حلو ما حاجي اعمل مثلا دراغون
1: مثلا حصان بعد 10 سنين بيصير بنحب الزيبرا بنعمله زي حسود للحصان
0: يمكن راح شوي نرجع نزيح له هيك لا بس عن جد عن جد بفتكر انه هذا الشيء حسب كل شخص لوحده هو اذا يمكن في عالم اكيد اكيد في عالم انه ما قصدي شيء بس في عالم ما كتير حتفكر لهالقد بعيد انه هلا حبته وفي كتير عالم انه بيشتغلوا ايه بعرف بس في كتير عالم بيشتغلوا بهيدا الدومين وبيعملوها انه بروفيشنال بيقعدوا بيعرفوا الابره والجسم وال
1: طبيعي تحياتي لانه احنا ما عم بس انا عم بقول رايي
0: ايه في كتير كومبيتيشنز مثلا
1: في كتير ايه وبدك تنتبهي كمان وين عم تعملي
0: بودي تايب وكل
1: التفاصيل اكيد لانه بتفوتي بمتاهه اذا عمل شيء رياكسيون جسمي
0: ايه وهو كلهم انت هلا عم تجي تقول لهم انت ما اعمل تاتو يعني بتشلهم شغلهم لهو الجامعه حرام
1: لا ناطرين لي انا ليه بدك تعمل 7000 تاتو انت ما فهمت

0: تبليك بحس بوب جمعتهم مع بعضهم بوب بحس انه انتم من قبل كنتوا يمكن اكتر بالتياب والسيارات كنتوا انه تتميزوا او انه تشوفوا عن جد انه هالمودة كانت اكتر مودة انه قصص بيسك منهم كثير اكستراماغانت ومدري شو.
1: لا بوقتها كانت كمان اذا واحد جاب سيارة من اصحابنا واو كان تعمل خبرية عرفتي ايه. او الموضة التياب مزبوط بس قد ما تعملي موضة التياب
0: انه هلأ غير شيء
1: حسة هلأ... بتضل ارحم شوي لا ارحم شوي من انه تاتو على ايديك
0: لك انه ايه في تاتو انه فيك تاتو اول شيء في تاتويات فيك تعملها مثل البلوزة يعني في تاتو فيك تعملها من كتفك لايدك لتحت
1: كم يعني
0: كم عن جد في هيك اخبار بيصير كل ايدك صادة عن جد في كتير عالم بيعملوا
1: بتلاقي هذا شيء حلو
0: في تاتو بلان
1: مين عمله اول شيء هذا بتعرفي شيء مين ايه مين طلع فيها في
0: حدا آه مين اول شيء اخترعها
1: او معروف او لا انه ايه في حدا
0: لا انه شايف عالم عاملين تاتو مثلا من كوعان وطلوع
1: او شيء فاين اتس فاين ماشي الحال اذا
0: بس كله يعني تخيل هالبلوزه نفس الشيء هيك
1: اذا ما بيأثر على شغلهم خليني اقول
0: ما هو هيك
1: وبعمر وبعمر شو هو هيك شغله
0: شغله هو تاتو
1: اه شغله هو تاتو خلص اكيد بده يعمل تاتو يعني بس انا فكرت انه حدا دايما بيقول لك انه العمر كتير بيأثر انا عندي تقول ايه ولا تقول لا
0: اوكي
1: بعمركم انتو
0: لا
1: لا بعدين ممكن ممكن شوي لانه بصير انا بدي اشيل التاتو تبعكم يعني انا
0: بالمطرقه
1: زميل
0: لا عن جد عن جد عن جد حسب قد ايه انت واعي
1: قديش انت واعي ايه ما يكون هذا مثلا فشة خلق
0: من ورا شخص
1: من ورا شخص او انفلونسر او عرفتي ما تعرفي شو التبعات يعني شو الكونسيكانس شو الاشياء
0: او شو معناته للتاتو في عالم بيعملوا تاتو ما بيعرفوا شو يعني
1: ما لغة
0: ايه
1: عرفتي طرق شي شيف سيمبول تشاينيز تنقول طرقوا هون طلع شي ما بيسوى عم تتخيلي
0: ايه هيدي بتطلع كتير سيئة
1: تتشيلي انت بتعرفي تتشيلي التاتو قدي بتوجع بتوجع بعتقد يمكن 4-5 مرات أكتر عدا انه ما بينشال 100% يعني تخيل انت تقعدي تخلصي تاتو بوقت معين تيجي تتشيلي تقعدي ما بعرف قدي وقت دوبل وتريبل أكتر مع وجع
0: وما يكون ورثت انه هالقد
1: ايه

0: صحيح أنا هذيك النهار مثلا عم فتش بلاقي يمكن في شخص يمكن هي تشاينيز إذا ماني غلطان على السوشيال ميديا بتفتش على الأشخاص اللي عاملين تاتو
1: هيروغليف يعني
0: إيه إنه كاتبين تاتو تنقول بالصيني أكيد وهي بتقريون يعني عم تتخيلي شو طلع مع اسماء يعني الشخص اللي عامل التاتو منه عارف شو معنات هذا التاتو
1: بيكون مفكر شيء كتير قوي
0: ايه واو عرفتي 300 والاخبار ايه بقى بيطلع مثلا كاتب مقلية او بندورة عم تتخيلي
1: لا ما مفروض يكون بيعرف الشخص اذا طيعمل هيك تاتو
0: يعني اوقات ما بيعرف وبتطلع هالخبرية فتخيل انت ماشي مقلية على الطريق بالشمسات كمان
1: شو بصير

0: مثلا كمان هو انه هذا التيبيك يعني وقت الشخص يحط انه يكون مع شخص تاني ويجي يصفق له تاتو انه شي مطرح على جسمه او شي رقم
1: بحبه يعني.
0: ايه شخص بحبه
1: وكتب اسمه
0: اسمه شي مطرح انه
1: طب اوكي تركه شو بعمل
0: بس انه بحس بلحظتها ما بيفكروا هيك
1: ما رجعنا انه ما بيكون في وعي كافي
0: بس حلو
1: يا بنتي بدك تكوني واعي بدك تنتبه
0: بس حلو
1: تنتبه
0: بعرف انتبه ما تعتنهم بس لا انه حلوه هي كالفكره
1: لكن البيرسينج هو شو نوع اللي بينحط الميتال
0: بتعرف ما بعرف انه على القد على القد
1: يعني بيزمر انتو قاطع بالمطار عرفتي
0: ايه بيزمر بس
1: بلا انت قاطع من حد مغناطيس بيكون راسك لزه
0: حسب الدقيق لا بس اكيد بيزمر ما كل شيء بيزمر انه ميتالكا انه بالايروبار
1: ايه
0: بلا بيزمر بتعمل مشكله للمخلوق بيكون يا بيكون عامل شيء بيرسينج جديد رايح على المطار
1: ما قادر ينشيل لانه بعده جديد
0: ومعمل او
1: ينغلوا الرحله
0: يا
1: في احلى منها واو
0: هيدا سبب جديد نور ما تعمل بيرسينج
1: اكيد

0: رأي المستمعين على هذا الموضوع.
1: أنا رجعت معكم.
0: يا هلا يا هلا
1: من الراديو 24
2: يا أهلا سهلا
1: معكم جورجيت. يخلي لي قلبك يا نور والله يخلي لك بيك يا رب.
0: مرسي.
1: مروان أنا ضدي هي أكيد مش متعقدة لأ بس لأ ما بحبها هيدي يفخطوا من خارهم ويفخطوا ترمون ويخطوا دينتهم أو حجبه ما بحبها هاي الحلقة أو يحطوا شيء أبدا أبدا أنا ضدها ما بعرف ليه ما بحبها بس تاتو كنت أول شيء ضد هاي الفكرة بس مرة بنتي عملت تاتو شي ناعم إجرة حبيتها لأنها منا كبيرة تقبلتها وابني يعني طابع عقيده بس منا كبيرة كمان شي ناعم كمان الشي الحلو ناعم ما بيعطيك انه وقح او شي بالعكس بتتقبله بس إذا شي دبش وتعبيت إيد تاتو أو شي هيك أكيد ما بحبه أنا أو وكنت أول شي أرفض إنه ابني يعمل هيدا التاتو بس لما لقيته عمله كمان ولقيته منا كتير هيك وقحة أو شي كتير نعمة حبيته بس يفخطوا من خارن يفخطوا حجبن يفخطوا من خيرن لا أنا ضد هيدا ما بعرف ليه ما بحبه مع إنه درجة هلأ إنه المنخار هيك يحطوا مثل حلقة نعمة كمان ما بتعني لي ما بحبها
0: ما بتضبط مع الكلب حس
1: أنا ولادي الحمد لله ما يعني إنه كنت ضد هيدي الفكرة واقتنعوا بس التاتو لقيتها إشياء نعمة وتقبلتها ومرسي لكم وليلتكم موفقة. مروان أنا بدي أقلها لنور إذا دينتها بدها تفخطها تالت مطرح إيه ما بيأثر حلوة بالعكس للبنت بتجملها ما بيأثر إيه بس أنا عم بحكي عن المنخار والحاجب وهي إيه ما بحبها أنا فيختي ديني مطرحين وإيام بقول بدي أفخط التالت بس ديني ما بيأثر لأنه شي حلو بس إنه غير ما حليت لا أكيد وبرسي لقلكم جورجيت
2: ليلتك سعيدة يا جورجيت إيه أنا مع إنه إذا ناعم بالديني it's fine
0: شفت
2: تاتو صغير مقبول قلب صغير خبرية عصفور اخبار هيك it's fine بس شي يكون طلس من فوق لتحت ما
0: لوكي انه انا ما عم بحكي عن هيدا الشيء ما عم بحكي على الاكستريم البيرسينج اللي بيجوا بار اكزامبل انا شيء اللي بيزعجني عن جد البيرسينج هل عن جد بيكون مفخوطه دينته او مفخوط لسانه او حاطط هيك ادواح ميله لميله بلسانه انه شو هو انه ما بحب عن جد ما بحب
2: ما بتقطع معه
0: قصص خفيفة ناعمة روق خلص خليكن هيك شيء بزرزع بدني كيف تاكل
2: أنا هذا السؤال كيف تاكل عن جد أو تفكر هالشيء
0: كيف بيلعوس يمكن يتعذب
2: بتساعد الهضم المسمار
0: الحديد

0: يلا خلينا نشوف رأي المستمعين.
1: إذا أنا أما عندي تاتو معقول إلا لا ما فيك تعملي؟ أكيد بخليها تعمل بس شي ناعم وتكون هي مفكرة فيه قبل وإله معنى لإلها كرمال تايدان سوفينير كل حياتها.
2: في وجهة نظر إذا فكرت منيح بالموضوع.
0: إيه شو التاتو؟
2: إيه وشو شو الموضوع؟
0: شو التاتو
2: ومنرجع
0: نرجع منحكي. شفت انه ايه مثلا اذا انت عملت تاتو اذا بي عمل تاتو شيء كتير حلو كتير.
2: انا في عمل اكيد
0: انه ايه انت بتعمل تاتو اذا بتصفق هيك واحد هون يدج
2: ايه شو بيأثر
0: إيه؟ انت لا مش معك لا بلا لا انا اكيد مع الفكرة.
2: انا صرت بعمر بي وصرت صرت بقدر اخذ قرار اذا بديك وما اندم عليه حسب العمر 67
0: لا يا عمي اترك لي طبيعي شوي بحس شي شغله انه هون عن جد هيك
2: شي تايجر اوف ذا تايجر
0: شي
2: اي اوف ذا تايجر لا
0: اذا بدك لا انه شي صغير عن جد حكون واعي انه حاخذ رايكم كمان اذا انتم اثنيناتكم عاملين
2: بس مهم ما تساليني انا ونايم الصبح اذا فيك تعملي تاتو ولا بيرسينج
0: لا هيك
2: بدكم واعي كليا
0: هيك
2: ما تستفيدي نور

0: خلينا ناخذ فويس هلا.
1: مساء الخير يا جماعه،
2: ناجي
1: كيفكم؟
2: بدل عن نعمل
1: تطلق على الهمة. الموضوع كثير مهضوم. انا ما بحب دين حدا، لا بيرسينج ولا بالتاتو، بس اذا بدي احترم جسدي مثل ما ربنا طلب منا، ما سلطنا على اجسادنا، ربنا طلب منا نحترمها. اذا بدنا نحترمها لازم نخليها مثل ما خلقها ربنا، مش بداعة فلسف بس بداعة إيمان. ربنا عارف شو عامل، فالله يقويكم.
2: مرسي مرسي أستاذ ناجي، وانت كمان، وإن شاء الله تكون ليلتك حلوة. لا كل واحد عنده رأي أكيد.
0: إذا بتسأل خمس أشخاص نفس الأوضة عن نفس الموضوع أكيد ما حيكون عندهم كل نفس الآراء، بس إيه ما فيك تأوفره إنه نتاني مايلة، إنه فيك تعمل اللي بدك إياه بس مع ليميت.
2: بس هو معي
0: إذا بدك.
2: أنا عم زيد
0: أوكي مش الحال.
2: بلي كده صاروا معي، خليني أقول لك.
0: فهمنا.
2: أوكي.

0: كمان في عنا أبو عمر بعت لنا فويس خلينا نسمعه نور.
1: هاي البيرسينج روا ممكن بعد فترة تشيلة يعني ما حتعمل أثر على جسمك.
0: أخ يا أبو عمر
1: بس التاتو بحال بالمستقبل قررت بدها تشيلة بدها غيرت رأيها بطلت عاجبها حيضل معلم على جسمك. ف بنصحهم انه بلا تاتو. البيرسينج روا منا مشكلة بالعكس حلو البيرسينج.
0: قررت انت وين بدك تعملي بيرسينج؟
2: بفارماسي حاعمل.
0: اوكي بس انه داينتيك اصلا خلاص ما في شيء غير هيك؟
2: لا بس
0: يعني ما معقول ترجع من الفارماسي في شيء مضوى هيك بس تفوتي شعشع
2: منخور
0: او نكته صغيره.
2: انا ما بحب
0: او البالي ايه كمان بحب. كمان البالي انه عامل بالذكرى هون ذكرتك البالي
2: اذا في شيء حلو يعني
0: ما في شيء فجاه تاني نهار بابا انا رايح على البحر
2: بنزل مع شورت وكرافت بيعمل لمع لا هاي بفتكر بحكيكم فيه.
0: اوكي

0: خلينا نشوف كمان جو حايك من أمريكا شو بعت لنا. برافو مروان, it's an interesting subject you are talking about. I will not let my two young men to do either for sure after talking with them. لكن عم بيقلنا انه الموضوع كتير حلو مروان, هو ما بيخلي ولاده اثنين الشباب يعملوا هذا الشيء, بس اكيد بكون حكي معهم مثل ما انا هلا عم بحكي معك وما رح خليك
1: دي هلا تنعت انت. قبل وقت حكيتني تنعت انه بس هيك قلت لك
0: إيه؟ اذا هالشيء صغير ايه من حيث المادة, مشان هيك عم بتاكد منك انا انه في شيء غير انه بدك تحطي بدينتك شيء بعد ولا
1: لا لا
0: تكون اكيد بس
1: مفروض يمكن بس نطلع اذا تالتي يمكن بالربع من هون يمكن هاللي جوا
0: شفت مارون بس عنه خبر انا عارف بعد شيء انا عارف
1: لا بس لهلا بس التالتي
0: اوكي. It was a shame how we carried on. But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do. خلينا ناخد بعض voice من زكريا.
2: مساء الخير يا
0: مساء النور.
2: معكم زاك. أنا عندي عشق لشيء اسمه تاتو. حد ما بعرف غرامي التاتو. بس كل شيء ناعم. مش اللي كتير هيك تحس كأنه لوحة أو اللي تلاقي جسمه كله مليان على لا
0: بيكاسو طريق.
2: بس عندي عشق عشق عشق غرام
0: بيرسبكتيف مثلا على جسم
2: بيرسينج بمطارح معينة. حلو مش غلط الواحد يغير يعني حتى بقصات الشعر بس شغلة واحدة أنا بكرهها كتير هيدا الفينير اللي بيعملوه أو الهوليود سمايل مثل شو اللي بيكون كتير أبيض أبيض أبيض هيدا اللي كتير بفيك هيدا الوحيد اللي بكرهه. بحب كل شيء طبيعي بس انه كل شيء قال زاد عن حده قلب ضده. ويعطيكم الف عافيه.
1: ما ايه انا ما عم بحكي عن القصص الكتير كبيره, انا عم بحكي مثل ما قال هلا السيد انه قصص صغيره مهضومه. تعال نشوف هلا رايي لانجوي.
3: مرحبا كيفكم كيف صحتكم؟ انا التاتو ما بحبه لا للبنات ولا للشباب, ما بدي أبطل برا بس ولاد بنت حاطين هيك إشان يعني
0: نعم
3: ما بقدر أدخل ولاد بنت ما قلي دخلي فيه
0: بقدر أفهم
3: بس بحضن ولادي بالولادي للشباب ولا البنات حاطت تاتو أبدا أبدا. والحلقة بالمنخار للصبي ما بطبق.
0: مرسي أمجور, مرسي مرسي لرأيك. شفتي
1: لا أكيد تفرق لكل شخص وهي أكيد عندها إكسبرينس وما بتحب يمكن.
0: خلينا ناخد بعد فويس نور.
1: يلا
4: بونسوار يعطيكم العافية.
0: يا هلا.
4: بالنسبة لتاتو أنا قدرت أمنع أولادي إنه لا ومش الحال ونسيوا صاروا كبار صاروا بآخر العشرينات.
0: أوكي زمطنا يعني مبدئيا.
4: والفيرسينج مثلا إذا عمل واحد بدأ ماشي الحال بس لسان ومنخار ومدري شو أبدا لا. لا منزع وخلق ربنا مش حلو.
0: شفته؟
4: والتاتو بيندم عليه بعدين.
0: مزبوط. الأرجح هيك.
4: التاتو بفتكر ما بيقدر يعطي دم حتى لا أقرب حدا بعيل.
0: لما مد معينة شي سنة تقريبا ما بيقدر يعطي دم.
1: ما.
0: كمان عنا فويس.
5: بونسوار. يعني أنا بدي أقول إنه البابا حكي يا نور كل كلامك على بيرفكسيون كل كلمة قلتها أنا كتير حبيتها.
0: الله يخليك.
5: ليه وخاصة أنا بس لإلي عندي دوز أدوليسان كتير بخاف عليهم من هالقصص إن كان بوزيتيف أو نيجاتيف بالنسبة لإلي ما كتير بشجعهم بس كوديو نوزيد لهالمرحلة الأدوليسان لأنه بيبقى الولد صحيح إنه كان أطفال أو إيه بيوعى أو ما بيوعى بهالعمر.
0: مزبوط.
5: كديون وزاد إنه نقدر نتخطى هالمرحلة خاصة إذا قالوا لي عن هالشغلة ما بعرف كيف بدي يعني استوعبها وبطريقة ما أعرف جوابهم يعني. مرسي.
0: مرسي لك مدام كريستا ماريا كمان.
1: لا أكيد.
0: مرحلة كتير صعبة بهذا العمر.
1: ما فيك تقرر يعني هذا شيء كتير صعب لكتير عالم بس كتير أمبيغول كتير كونتروفرسيل الموضوع فانو كل شخص رأيه
0: أكيد. مثلا هلأ رباح بعت لنا بونسوار أنا برأيي لا تاتو ولا بيرسينج خلي جسمك نظيف ومنور بلا مشاكل.

0: مستمعينا يعني ما بينشبع منكم بس عم بقولوا لي خلص الوقت، بدي اعتذر من كل اللي بعتين فويسز وما قدرنا نسمعهم. نور بنوتي
1: مرسي كتير عن جد، مرسي لهالحلقة ومرسي لكل مستمعينا على مشاركتكم وعلى اتصالاتكم، وعن جد عن جد كتير انبسطنا معكم.
0: مرسي لوجودك معي بي، دايما بتضلك منورة حياتي مثل العادة. مارون بدي تشكرك أستاذي. مستمعينا إذا الله بيريد الأحد الجاي على الساعة 5 بعد الظهر بنرجع بنلتقي. من هلأ لوقتها كان معكم مانو هون، وبعد ثواني مانو منو هون.

مساء الخير، مساء لبنان الحر. في العناوين: زيارة واشنطن وخطط ما بعد اليونيفيل بين عون وماكرون، والشرع لا يعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان. سلسلة تفجيرات عنيفة جنوبا والجيش التصعيد يعرقل التفاهمات. بعد كلام ترامب بري نحتاج إلى ضمانة ثلاثية، السعودية الولايات المتحدة وإيران. سلام في بغداد، لبنان ماضي بتعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة. مسيرة ذخائر الطوباوي لحويك من الديمان إلى كفرحي والبابا مرجع كنسي واجتماعي وسياسي بارز. واشنطن فرصة للمحادثات مع إيران، ونتنياهو لإنهاء برنامجها النووي.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. ليست صدفة أن تتآلف التواريخ وتتزامن الأحداث مع اختلاف السنين لتتوحد حول أسمى معاني القداسة والخروج إلى الحرية. وقاسمهما المشترك أن الطوباوي ليصلح ويك وعراب الجمهورية القوية سمير جعجع اجتمعا حول الرؤية إلى لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا ورسالة حضارة وتعايش. في السياسة، البلاد في ترقب وانتظار سواء لمسار تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من زوطر الغربية، حيث يواصل الجيش انتشاره على وقع سلسلة تفجيرات جنوبا. في الأثناء تتجه الأنظار إلى روما، حيث تستعد لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في الرابع من آب لاستكمال بحث آليات تطبيق المناطق التجريبية وتثبيت مسار الاتفاق الإطاري. إقليميا، الضفة ملتهبة ومواجهات مستمرة بين مستوطنين وفلسطينيين موقعة قتلى وجرحى. وفي إيران، اليد على الزناد في وقت سلمت واشنطن وطهران رديهما على مقترح باكستاني قطري لاستئناف المحادثات.
1: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلع في خلاله عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة وعلى المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية وضرورة وضع حد لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية. وعرض الرئيسان مرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل في الجنوب، وعرضا أيضا أهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع في الجنوب.
0: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع مجددا أنه لا يعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وقال لقناة الجزيرة: إننا نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، لافتا إلى أن الحل هناك ليس بالضرورة أمنيا، ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة. وأشار إلى أن أي فوضى فيه ستنعكس مباشرة على سوريا. الرئيس السوري شدد أيضا على أنه يدعم احتكار الدولة اللبنانية السلاح وقرار السلم والحرب، مبديا خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، ولفت إلى أننا شكلنا لجنة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية بالتعاون مع دول ذات خبرة.
1: بعد كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو رجل جيد وسينضم إلى المسار القائم عندما يرى التقدم المحرز، قال بري: يبدو أن الرئيس الأمريكي يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين. أضاف لأساس ميديا: من تحبه السعودية يحبه العالم كله، ويبدو أنها تحبني أكثر من بعض اللبنانيين. قلتها دوما وما أزال: نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من السعودية والولايات المتحدة وإيران. ولفت بري إلى أن علاقته بالرئيس عون ممتازة، مشيرا إلى اختلاف على وجهات نظر سياسية، لكنهما على تواصل دائم وسيزوره قريبا، وعلاقته بالرئيس سلام دائمة وملؤها المحبة.
0: ولم يبدي رئيس المجلس معارضة للمسار السياسي الحالي لرئيسي الجمهورية والحكومة، لكنه غير متفائل بالوصول إلى نتائج إيجابية حاسمة. ومكمن عدم تفاؤله هو الوقت، وما يحصل في زوطر الغربية أكبر دليل على ذلك. وعن العلاقة اللبنانية السورية، رأى أن نجاحها يبدأ من معالجة قضايا أساسية، لا سيما ضبط الحدود المشتركة ووضع حد للتهريب واستكمال ترسيم الحدود بما يمنع نزاعات مستقبلية، إضافة إلى احترام كل من لبنان وسوريا سيادات الآخر وعدم تدخل أحدهما في الشؤون الداخلية للآخر.
1: رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن زيارة رئيس الجمهورية ساهمت في كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجيش بدأ انتشاره والرهان الآن على أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. وفي حديث لصحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية، جدد رجي وصفه لاتفاق بين لبنان وإسرائيل بأنه إطاري، معتبرا أن كل بند أساس تبنى عليه المفاوضات المقبلة، ولفت إلى أن الحكومة عازمة على إرساء سلطة الدولة الكاملة، ما يستوجب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه.
0: وأوضح أن حزب الله اللبناني بالاسم إيراني في الجوهر، ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بالمقاومة الإسلامية في لبنان، ورفض الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي، مؤكدا أن الأولوية القصوى هي نزع السلاح. وعن سبل تحقيق سيادة لبنان الكاملة قال رجي إن الجيش اللبناني يملك القدرات المطلوبة.
1: اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجرد طرح اتفاق لبنان هو بمثابة تقدم كبير، فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة، مشددا على أنه يخوض المعركة ضد الحزب بنجاح باهر. أضاف نتنياهو: سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها.
0: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات عنيفة في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت سمع صداها في أنحاء الجنوب، وطال القصف المدفعي العنيف أيضا موقع الدبشي في النبطية، وترددت أصداؤه إلى مدينة صيدا وجوارها، وألقت مسيرة متفجرات على مرتفعات علي الطاهر.
1: أعلنت قيادة الجيش أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة وللقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وعبر تجريفها وعبر القصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة، من بينها كفر تبنيت، النبطية، كونين، بنت جبيل، نبع إبل، المنصورة وبيوت السياد، مجد الزون وصور، إلى جانب الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبة مرجعيون، وأحراق أشجار الزيتون المعمرة وأراض زراعية واسعة آخرها عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل، بالتزامن مع أطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوطر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماته.
0: وتابع بيان القيادة أن الجيش يستمر في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية، وينفذ مهامه في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين وفي منطقتي فرون وصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وحذر الجيش من أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار جنوبه.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه الرئيس العراقي نزار أميدي ورئيس الحكومة علي الزيدي، أكد أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة. وكتب عبر أكس: إن التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة أساسية للقوة والاستقرار والازدهار المشترك، مؤكدا أن لبنان يتطلع إلى أن يكون شريكا فاعلا مع العراق في صياغة هذه المشاريع الإقليمية، بما يفتح أفاقا جديدة أمام الاستثمار ويدعم مسارات التنمية.
0: في هذا الوقت صادقت الحكومة العراقية على حزمة قرارات تهدف إلى تطوير قطاع النفط والغاز، شملت المضي في مشروع لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط عبر الأراضي السورية إلى البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب إطلاق مباحثات لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار.
1: كتب البابا لون الرابع عشر على أكس أن الطوباوي إلياس لحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة من عام 1899 إلى عام 1931 كان رجل حوار ورجاء، وشكل مرجعا كنسيا واجتماعيا وسياسيا بارزا، حتى لقب بأب لبنان الكبير، وأمل أن ترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في كل أنحاء العالم دائما، ولتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره العزيز جدا على قلبه.
0: بناء الدولة في قداس الشكر في الديمان. أنطوان العمرية.
2: أكد البطريرك الراعي خلال عظة قداس الشكر على تطويب البطريرك الحويك في الديمان أن لبنان ينهض عندما يلتقي الإمام ببناء الدولة، مستعرضا أبرز محطات حياة الطباوي وإنجازاته الكنسية والتربوية والوطنية، داعيا إلى العمل من أجل إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين بوطنهم والصلاة كي يبقى لبنان وطن الحرية والكرامة والعيش المشترك ورسالة رجاء للشرق والعالم. وقال:
3: فلنخرج أيها الإخوة والأخوات من هذا الاحتفال بعزم متشدد على أن نكون مع المسيح وأن نجمع معه ولا نبدد، وأن نجعل من حياتنا شهادة للحق ورسالة للمحبة وعلامة للرجاء، ولنرفع صلاتنا إلى الله بشفاعة الطباوي البطريرك الياس بطرس الحويك أن يحفظ كنيسته أمينة للإنجيل، وأن يبارك لبنان بالسلام والوحدة والاستقرار، ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص حتى تستعيد الدولة هيبتها ويعلو سلطان الحق والقانون، ويبقى لبنان وطن أرض للرسالة والحرية والرجاء.
2: من الديمان أنطوان العمرية، لبنان الحر.
1: واليوم عاد البطريرك الياس الحويك إلى مسقط رأسه حلتة البترونية، عاد طباويا وحضرت ذخائره مع وصول المسيرة التي انطلقت من الديمان وعبرت بلدات قضاء بشري وصولا إلى جرد البترون، واستقبل أهالي حلتة ذخائر الطباوي وسط الزغاريد وقرع الأجراس ونثر الأزهار.
0: ومن مسقط رأسه توجهت الذخائر إلى المقر الأول للبطريركية المارونية في دار مار يوحنا مارون، وأقيمت لها استقبالات شعبية في القرى والبلدات وصولا إلى كفر حي.
1: في ملف إعفاء الطلاب اللبنانيين في فرنسا من رسوم التسجيل، أعلن السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماكرو بعد لقاء مع وزيرة التربية ريما كرامي، أعلن أن برقية وصلت من فرنسا إلى السفارة الفرنسية تتضمن الخطوات المطلوبة من الطلاب اللبنانيين لإعفائهم من رسوم التسجيل هناك، ومن المتوقع صدور تعميم من السفارة الفرنسية يشرح هذه الخطوات.
0: دهمت عناصر أمن الدولة مستودع لتزوير تواريخ صلاحية المنتجات، وضبطوا 165 ألف عبوة من مشروبات الطاقة، وأوقفوا شخصين في المنيا الضني.
1: في الأخبار الإقليمية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي، سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بدونه. وأشار من جهة أخرى إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان محقا تماما عندما قال إن السعودية ستحصل على برنامج نووي مدني مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
0: توازيا، صادق الكابينات بالأغلبية على إدخال قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.
1: وفي المقلب الإيراني، أعلن نائب وزير الخارجية أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وبضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز، ولن تسمح أبدا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات في المياه الإقليمية وفي هرمز.
0: وفيما قالت طهران أنها ستوقف هجماتها على دول الخليج، أعلن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن رئيس ترامب سيمنح محادثات إيران فرصة قبل تقرير ما إذا كان سيعاود الحرب على إيران أم لا.
4: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب ما أفادتنا غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من طبرجة باتجاه كازينو لبنان ومن ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى ذو مكايل. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد أنطلياس باتجاه نهر الموت وناشطة على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي وصولا لأنفاق المطار وطبيعية باتجاه الأزاعي. أيضا حركة كثيفة على الكورنيش البحري الروشي المنارة. وأيضا حركة المرور كثيفة من فيترون باتجاه عشقوط وصولا حتى ريفون.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: بعد الأمطار يلي تساقطت اليوم صباحا، الطقس بلبنان رح يستمر صيفي كالمعتاد باليومين المقبلين، ومن المتوقع أنه تعود درجات الحرارة للارتفاع بداية الأسبوع المقبل. التنين الطقس رح يكون قليل الغيوم والحرارة رح تعود لمعدلاتها الموسمية ورح يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.
0: ختاما تذكير بالعناوين: زيارة واشنطن وخطط ما بعد اليونيفيل بين عون وماكرون، والشرع لا يعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان. سلسلة تفجيرات عنيفة جنوبا والجيش التصعيد يعرقل التفاهمات. بعد كلام ترامب بري نحتاج إلى ضمانة ثلاثية، السعودية الولايات المتحدة وإيران. سلام في بغداد، لبنان ماض بتعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة. مسيرة ذخائر الطوباوي لحويك من الدمان إلى كفر حي والبابا مرجع كنسي اجتماعي وسياسي بارز. واشنطن فرصة للمحادثات مع إيران ونتنياهو لإنهاء برنامجها النووي.
1: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: جوزيف جدربان، شفيق سعيد الزنت، ريان جوزيف جارد،
1: ارتفعوا كالأرز.

0: حياة. كلمة حياة مع الأب توني غانم.
1: مجد الله، وإن شاء الله بيكون أسبوع مبارك على الجميع. نحن اليوم الأسبوع العاشر من زمن العنصرة، ورح نتأمل حول مواضيع الإنجيل الموجودة بكلمتين صغار، إن شاء الله يكونوا غزة لإلنا. المسيح بيدعينا. لما شفى هالمجنون الأعمى والأخرس يلي كانوا يتهموه الفارسيين لحسدهم إنه هيدا عمل شيطاني تيبعدوا الناس عنه، مش بس اتهموا هالإنسان يلي هو مريض، لكن اتهموا المسيح إنه باسم بعل زبول عم يطرد الشياطين. المسيح حجة تيقلهم قوة الشر مش هي اللي بتغلب، وحال الإنسان الضعيف قد يغيروا المسيح بقوة الحب، لأنه إجا كرمال الضعفاء، وإنه مملكته منه هالأرض ولا من مملكة الشيطان، لكن مملكته من السماء، وإجا المسيح تيحرر الإنسان، كل إنسان وكل الإنسان. نحن أخوتي مدعوين لحتى نمشي بهالطريق مثل الأعمى، لأن عنا أوقات عمى روحي ما منقدر نبصر بعين النظر أو بعين البصيرة. المسيح بيقلنا بحلاوة عشرته إنه اللي بيتبعني بنال الحياة، ويلي بيتوب بيخرس فيها الشيطان وبيرفع فيه صوت الروح والمحبة. إن شاء الله أخوتي شفاء المسيح يلمسنا، ونضلنا نحن مشي مثل الإنسان الخاطئ يلي تاب بطريق المسيح، لنخلي للشر للخطية يبعدون عنه ويوصلونا للهلاك الأبدي، لكن بقوة الرب وبالاعتراف بالذنب وبالتوبة بالتسبيح نوصل لله. بقوة الروح القدس نحن بزمن هالعنصرة كمان منطلب الغفران، منطلب انه نبشر بالمسيح القائم والمنتصر على كل شر، وانه بقوة هالروح القدس الغافر نعرف نغفر لأخوتنا البشر، ويضل صوتنا هو صوته، محبتنا هي محبته. بهالشهادة كون عم نوصل الله للعالم، مش حالنا نبتعد عن كل تجديف عن الروح القدس، حتى بقوة الشهادة الناس يمشوا معنا، ونساعدهم لغفران خطاياهم، ونساعدهم يجوا على الكنيسة ويصلوا ويتأملوا بكلمة الله، لأنه تجديف على الروح من أصعب الخطايا. والإنسان المسيحي يلي تزوق موهبة الروح السماوية ما في إلا يختار طريق الرب. إلو المجد إلى الأبد. آمين.

0: مساء الخير. الثلاثاء المقبل يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والثلاثاء الذي يليه تعقد جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. بين الموعدين وما قبلهما وما بعدهما تتداخل المسارات والانعكاسات والنتائج، فالمحادثات المنتظرة في روما لا تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل تمتد إلى البحث في آليات التنفيذ والرقابة، بما يجعل نتائج لقاء ترامب نتنياهو مؤثرة في المناخ السياسي الذي ستنعقد فيه الجولة اللبنانية الإسرائيلية. اليوم عاد الأهالي إلى زوتر الغربية في سياق تنفيذ خطة المناطق التجريبية، لكن الاستقرار الكامل في الجنوب لا يزال ينتظر استكمال المسار الدبلوماسي الذي تصر عليه الدولة اللبنانية باعتباره السبيل إلى وقف الحرب وتثبيت السيادة. حتى الآن لم يحسم موعد زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى لبنان بسبب انشغال قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر والجنرال جوزيف كليرفيلد بالتطورات المرتبطة بإيران. وفي المقابل لم يطرح الأمريكيون حتى الآن بصورة واضحة فكرة نشر ضباط على الأرض لمراقبة تنفيذ الاتفاق، فيما يجري تداول أفكار عن دور إيطالي محتمل في هذا الإطار. كما حضرت مسألة مرحلة ما بعد اليونيفيل في الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية جوزيف عون بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى عرض لأفاق هذه المرحلة وأهمية استمرار المواكبة الدولية للحفاظ على الاستقرار في الجنوب، الذي جالت فيه الأم تي في اليوم وعادت بهذا التقرير.
1: هي خطوة تجريبية يعمل الجيش اللبناني بعزم وثبات لإنجازها، فزوتر الغربية التي دخلها الجيش بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها هي أولى خطوات إثبات الدولة اللبنانية قدرتها على بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية. ولما بدأ الأهالي يدخلون تدريجيا إلى البلدة مع قيام الجيش وفوج الهندسة بتأمين هذا الدخول، الام تي في جالت مع وفد إعلامي بالتنسيق مع الجيش ومديرية المخابرات في النبطية داخل البلدة المنكوبة، وواكبت عودة الأهالي إلى بيوت أصبحت ركام. وفي حين أن دخول البلدة أصبح منظما ومنسقا، فإن الجيش اللبناني يدقق يوميا بأسماء الوافدين ولوحات السيارات. المفارقة أن مقابل هذه البلدة التي انسحب منها الإسرائيلي بعد تدميرها زوتر الشرقية المواجهة لها، تغلغل الإسرائيلي فيها، وقد تزامن مع وجودنا في زوتر الغربية تحرك لجرافة إسرائيلية في الشرقية منها، وميركافا جالت في أحياء مواجهة، ومشاة خرجوا مما بات مركزا لهم على ما يبدو، عدا طبعا المسيرة التي رافقتنا طوال جولتنا في البلدة. وخلال هذه الجولة كان لابد أن نتوقف عند مشاهد متكررة لمن عاد إلى بيته شبه المدمر، ومن فتح مصلحته الخجولة عسى أن يسترزق منها. رئيس البلدية عبد عز الدين أكد للإم تي في أن الجيش اليوم هو الضمانة الوحيدة للأهالي.
2: زوتر الغربية بلد يعني كتير كيرس، كتير دمار فيها هائل، من كل شيء بنى تحتية، كل شيء أبني سكنية، شبكات ماء، شبكات كهرباء، كله محروق معطل،
1: يعني عشوائي غير صالحة للسكن فعلا.
2: مش عشوائي، هي فعلا غير صالحة للسكن. جيش اللبناني بجنن، الجيش اللبناني هو ضمانته الوحيد للناس، ولو ما في جيش لبناني بزوتر الغربية حاليا نحن ما بنقبل الناس تفوت. الجيش اللبناني هلا سمعنا تفجير كمان، الجيش اللبناني عم بواكب الناس على زوتر الغربية وما عم بيخلي الناس تفوت بيوتها إلا ليعمل مسح.
1: إذن الجيش ضمانة الأهالي وضمانة استعادة الجنوب وأهله أراضيهم المحتلة، وما شهدناه على الأرض ولمسناه هو جدية تعاطي الجيش مع هذه الخطوة واحتضان الأهالي له، فهم يريدون عودة آمنة لبلداتهم، والجيش يريد بسط سلطة الدولة على كافة أراضي الجنوب بعد تحريرها بأقرب وقت. إذن عند هذه النقطة حيث يتمركز الجيش اللبناني هي حدود زوتر الشرقية والغربية. الجيش اللبناني انتشر في زوتر الغربية ضمن طبعا المناطق التجريبية، فيما الجيش الإسرائيلي منتشر في زوتر الشرقية، ومع هذا يصر أهالي البلدة أن يدخلوا إلى بلدتهم، لا بل أن يبقوا في هذه البلدة رغم الدمار الكبير. نسمع الآن أيضا الدرون الإسرائيلية التي وصلت إلى البلدة مع وصولنا، طبعا هي تصور كل ما يجري الآن على الأرض، ومع ذلك الأهالي يصرون على العودة إلى بلدتهم وعلى أن يحيوا ما يعتبر أنها بلدة انتهت، لأن أهالي الجنوب اعتادوا على أن تكون هذه الأرض دائما حية ما بقيهم أحياء. من الجنوب نوال بري، ام تي في.
3: من ذوي الانفجارات إلى أجهزة رصد الزلازل، ماذا يحدث تحت أرض الجنوب؟ التفاصيل في هذا التقرير ليارا الهندي.
4: ليست سابقة من نوعها، فكلما دوت التفجيرات الضخمة في جنوب لبنان حضرت معها الموجات الأرضية. فبين منطقتي العديس ورب 30 في تشرين الأول 2024 أدى تفجير إسرائيلي ضخم إلى تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها نحو 3.7 درجات رصدتها محطات الزلازل وحتى أنظمة الإنذار المبكر. ثم تكرر المشهد في الأنطرة في نيسان 2026 ولاحقا في مجد الزون في حزيران 2026، حيث خلفت التفجيرات موجات أرضية أعادت طرح السؤال نفسه، هل يمكن للتفجيرات العسكرية الإسرائيلية أن تؤثر في الأرض؟ ومع الحديث اليوم عن تفجير محتمل في محيط قلعة شقيف يعود هذا السؤال إلى الواجهة. على هذه الخريطة تظهر الفوالق الزلزالية الممتدة من الجليل في إسرائيل وصولا إلى لبنان، حيث ينقسم المسار إلى فالق روم غربا وفالق اليمون شرقا. أما موقع قلعة الشقيف فيقع في منطقة جيولوجية حساسة، ما يطرح تساؤلات بشأن إمكان تأثير الضغوط الناتجة عن التفجيرات على فالق روم وتحفيز الحركة الزلزالية.
5: وقت ما يكون التفجير كتير قريب من الفالق مثل ما هو حال قلعة شقيف، ممكن هالتفجير يلي هو خطير بلاحظته ممكن يستحث الحركة على الفالق بمحل تاني، والحركة وقت ما تستحث بمحل تاني ممكن يتبعها حركات، هون بتصير الخطورة.
4: إذن ما ترصده أجهزة الزلازل بعد التفجيرات بات حقيقة موثقة، أما أي تأثير على الفوالق النشطة فيبقى مسألة يحسمها العلم والقياسات الجيولوجية.
3: اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن مجرد طرح اتفاق يتعلق بلبنان يعد تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تراجع قدرة حزب الله على التأثير في قرارات الحكومة اللبنانية. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستراقب ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على المناطق التي قال إن الجيش الإسرائيلي يطهرها.
0: سياسيا بري يدخل مسار واشنطن من باب المملكة ويرد الإجر لعون، لا وفد عسكريا أمريكيا في لبنان حاليا، والجنوب يسابق المحظور مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل. رامي نصار.
6: أنا مع المملكة العربية السعودية والمملكة مع مسار واشنطن وتدعمه. بهذه الرسالة الضمنية رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ملامح موقفه من المسار السياسي الحالي في حديث قرأه كثيرون على أنه انفتاح مدروس وحذر على مسار واشنطن من البوابة السعودية. فبري وبعد تعليقه على إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به بالقول أن ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين، قال إن من تحبه المملكة العربية السعودية يحبه العالم كله، ولبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثية سعودية أمريكية إيرانية، كاشفا عن تواصل مكثف مع المسؤولين السعوديين ولا سيما الأمير يزيد بن فرحان الذي أكد له دعم الرياض للمسار الجاري ومتابعته مع واشنطن. وفيما يشبه ردة الإجر لرئيس الجمهورية جوزيف عون، أكد بري أن العلاقة بينهما ممتازة رغم الاختلاف في بعض وجهات النظر السياسية، معلنا أنه سيزوره قريبا، كما اختصر علاقته برئيس الحكومة نواف سلام بابتسامة عريضة قائلا إنها دائمة وقائمة على المحبة. تشير هذه المواقف إلى أن بري لا يعارض مسار واشنطن، وإن كان لا يبدي تفاؤلا بسرعة إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل انطلاقا من تجربة زوطر الغربية التي سيتم تقييمها في الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في الرابع من آب في روما، حيث سيستكمل البحث في آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق. وبحسب معلومات الام تي في لم يحسم بعد موعد زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى لبنان بسبب انشغال قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر والجنرال جوزيف كليرفيلد بالتطورات مع إيران، فيما لم يطرح الأمريكيون حتى الآن بصورة واضحة ومباشرة نشر ضباط على الأرض لمراقبة التنفيذ مع تداول أفكار عن دور إيطالي محتمل. وفي موازاة ذلك تتواصل المخاوف اللبنانية من غياب اتفاق على بديل اليونيفيل في ظل استمرار التحفظ الإسرائيلي على تمديد مهمتها رغم طرح هذه الفكرة في واشنطن بحسب معلومات الام تي في. لذلك سيكون الشهر المقبل مفصليا في تحديد مستقبل الوضع الأمني في الجنوب مع محاولة لبنانية لتأمين مزاولة اليونيفيل مهامها على الأقل خلال العام 2027 في مقابل توالي تنسيق البعثات الأجنبية مع مسؤولين لبنانيين انسحاب قواتها في المرحلة الحالية.
3: ومن خطاب النصر إلى أزمة التعويض، أين سقط وعد الحماية الاجتماعية لحزب الله؟ تقرير مجدولين اللحام.
7: من 20 سنة وبخطاب النصر 2006 أقام حزب الله مع بيئته عقد سياسي واضح.
8: نحن أصحاب كرامة، كرامتنا قبل كل شيء، لا يمكن أن نسمح لأحد أن يهدر كرامتنا من أجل أن يبني لنا بيتا وقد هدم من أجل كرامتنا.
7: ربط الأمين العام السيد حسن نصر الله يوما بين كرامة الجنوبيين وإعادة إعمار بيوتهم من دون ثمن سياسي. بعد 20 سنة بال2026 مؤسسة السلاح لم تعد قادرة على تمويل النتائج المدنية لاستخدامه.
9: جنوب لبنان، جنوب إيران،
7: حتى ساحات إيران هتفت حذار أن يتحول جنوب إيران إلى جنوب لبنان. هذا مع أنه جنوب لبنان قدم أغلى ما عنده إسناداً وينتظر إعادة الأعمار، التعويض والتحرير الفعلي.
10: منقعد تحت الشجرة ومنقعد على الحجارة ومنقعد على التراب، بس ما منرجع نفوت على أرضنا ونفوت نشوف أرزاقنا اللي ما حتى إسرائيل من الوجود.
7: ومع غرس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام للعلم اللبناني بأرض الجنوب، بدأ مشوار انهيار نموذج الدولة الموازية.
11: أنا ما بعرفش إذا هذا بيتنا وأرضنا وديارنا وحقالينا اللي نحن منزرعها.
12: اختبر حدهم بالله.
11: بيوتنا كانت جنة وبترجع جنة، نحن هذا من تعبنا عاملين. نحن بيوتنا قصورة، بيوتنا فلل، من تعبنا ومن تعب الأرض.
7: علمياً لا يمكن الجزم بأن حزب الله مفلس. الأدق هو الحديث عن أزمة كبرى بدخول الجيش اللبناني منطقة نفوذه. حزب الله عنده أزمة بالسيولة المالية، تضخم بالالتزامات وتغيير بأولويات إنفاقه. أما عدم بناء حزب الله أي قاعدة بيانات للأضرار، فيعني أنه برنامج التعويض نفسه لم يصبح أولوية تنفيذية بعد.
0: بالعودة إلى ملف لبنان وصيغة الإطار، ما هو المتوقع من جولة محادثات روما بين لبنان وإسرائيل في آب المقبل؟ للقراءة في أبعاد الجولة ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون السياسية والاقتصادية دكتور سامي نادر.
13: مساء الخير
0: دكتور. قبل ما نحكي عن الجولة المقبلة في زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن الثلاثة المقبل، بعد زيارة الرئيس جوزيف عون أيضا، وكل هذه بين الزيارتين يأتي اتفاق الإطار الموقع بين الدول الثلاث، شو القراءة برأيك؟
13: يعني صحيح أنه زيارة نتنياهو لواشنطن مرتبطة بالوضع بالإقليم وعودة المواجهة، يعني خاصة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن أيضا تأتي بعد يعني زيارة الرئيس عون، تأتي بعد رعاية أمريكية لاتفاق الإطار ونوع من وعد أنه يصير في ضغط على الطرف الإسرائيلي من أجل أن يلتزم بموجبات هذا القرار الاتفاق. وأعلن يعني على فوكس نيوز نتنياهو كلام إيجابي صحيح من وجهة نظر إسرائيلية، ولكن كلام إيجابي بما خص صيغة الإطار. النقطة الإيجابية الثانية أنه المناطق التجريبية ورغم يعني كل التحديات الكبيرة والوضع الهش، ولكن هي بداية مشجعة لمسار متدرج. وقد تكون النقطة الإيجابية الثالثة حول صيغة الإطار هي الكلام الصدر عن الرئيس بري وإعادة تموضع الرئيس بري، يمكن من خلال النافذة السعودية أيضا، يعني من كلام أنه هيدا اتفاق أسوأ بكذا مرة 10 مرات من اتفاق 17 أيار، إلى خلينا نشوف أنه العبرة بالتنفيذ، وبالتالي يلاقي يعني جو عربي داعم لاتفاق الإطار مع حذر والكلام أنه العبرة بالنتيجة هي في التنفيذ.
0: طيب نحن متوقعين جولة سابعة من المفاوضات، هذه المرة
13: سادسة
0: سابعة.
13: هي تاني يمكن بروما، يعني العنوان الأساسي هو تقني تنفيذي استكمال لمسار ما يسمى المناطق التجريبية، تطويرها ومحاولة تعميمها، لأنه خلينا نرجع نقول أنه هيدا مسار متدرج خطوة مقابل خطوة، وهيدي نقطة كتير مهمة خاصة للي يعني متمسكين وعلى حق بغياب كلمة جدولة الانسحاب، ليه ما في كلام جدولة، ليه تغييب كلمة جدولة الانسحاب؟ لأنه احنا أمام مسار خطوة مقابل خطوة، يعني ينجح الجيش اللبناني في تثبيت وجوده بشكل يعني بشكل تام
12: ثابت،
13: ويقابل انسحاب إسرائيلي يحضر الطريق إلى عودة النازحين.
0: يعني بروما برأيك سيتفق الجانبان على الجدولة، جدولة الانسحاب في مقابل جدولة نزع السلاح؟
13: بفتكر أكثر إذا بدك هيك، يعني خطوة مقابل خطوة، ولكن جولة تقنية بامتياز، منا جولة سياسية مثل ما شفنا.
0: شكرا دكتور.
3: قضائيا، وبعد أشهر من حملة إلكترونية أثارت موجة واسعة من الاستنكار، يدخل ملف الإساءة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مرحلة قضائية جديدة مع أول توقيف في القضية. ماريو دويري والتفاصيل.
14: توقيف المسؤولين بملف الإساءة إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطل مطلب، صار حقيقة. فبعد أشهر من حملة وصفت بالإهانة والتشهير، انتقل الملف من منصات التواصل إلى قاعات التحقيق، وبدأت العدالة بأخذ مجراها بإجراءات قضائية.
15: وهي اللحظة يلي بالسماء عم يتطوب بطريرك لبنان الكبير الحويك، على الأرض في بطريرك آخر يلي هو البطريرك الراعي عم يصار إلى الاعتداء عليه. لا يمكن كان السكوت. الدفاع ليس عن البطرك الراعي، هو عن مقام الملاحقين يلي نحن ادعينا عليهم بموجب الشكاوى والإخبارات، يلي هي أكثر من شكوى وأكثر من إخبار. واضح انتمائهم للبيئة يلي تنتمي إلى فريق ميليشيا حزب الله. وأنا فرح جدا لما قامت به قاضية التحقيق في بيروت بخلال الساعات الماضية بأنه أوقفت أحدهم.
14: الرسالة يلي بيحملها التطور أبعد من الملف نفسه، فالقضية اليوم بتتعلق بمدى قدرة مؤسسات الدولة على حماية كرامة المرجعيات الوطنية والروحية، وعلى فرض سيادة القانون من خلال القضاء، ومع بقاء تحديد المسؤوليات النهائية رهنا بالأحكام القضائية.
15: المشكلة إنه ما وقفوا، بعضهم لليوم عم يعتدوا على البطريرك الراعي. هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، يجب توقيفهم، يجب إحالتهم أمام القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بحقهم. اليوم القضاء ملزم أصبح بتحريك شكوى اللي قدمناها ضد الشيخ نعيم قاسم على خلفية استجرار الاحتلال وعلى خلفية أنه تسبب بدمار وقتل اللبنانيين.
14: اليوم الرسالة صارت واضحة، بعهد دولة السيادة والقانون ما بقى فيه استباحة للكرامات ولا مساحة خارجة عن المحاسبة. فسيادة الدولة يلي عم بتعيد بسطة على كامل 10452 كيلومتر مربع لازم توصل كمان إلى ما وراء الشاشات، حيث لا التحريض بيحمي أصحابه ولا الإساءة بتمر بلا حساب.
0: في مستهل زيارته الرسمية إلى العراق، حتى طائرة رئيس الحكومة نواف سلام في مطار بغداد الدولي على رأس وفد وزاري كان في استقباله لدى وصوله وزير المال العراقي، حيث إقيمت له مراسم استقبال رسمية. كما التقى سلام الرئيس العراقي نزار أميدي في بغداد، وأجرى محادثات مع نظيره العراقي علي الزيدي، عقبه اجتماع موسع بحضور وزراء معنيين بملفات التعاون بين البلدين. هذا وأشار الرئيس سلام إلى أنه شدد خلال المحادثات على أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع العراق ودول المنطقة في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والنقل.
3: في ملف الطاقة، الام تي في تعاين مصفات طرابلس 1000 فرصة عمل متوقعة، وصيانة أنبوب الغاز العربي يبدأ قريبا. فهل تعود الحركة الاقتصادية النفطية إلى الشمال بعد توقف عشرات السنوات؟
16: بعد ساعات قليلة يبدأ فريق مصري متخصص في صيانة خطوط الغاز أعمال الصيانة على هذه الأنابيب الصفراء، والتي أعلن عن عودة العمل بها وزير الطاقة جو صدي قبل نحو 4 أشهر، والتي توقف العمل فيها في العام 2011. وعند عودة الغاز إلى تلك الأنابيب ستصل إلى معمل دير عمار، حيث من المتوقع استخدامها في إنتاج الكهرباء بعد طول انتظار. لكن الخبر الإيجابي للبنان يتمثل بالمعلومات التي حصلت عليها الام تي في، بحيث أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق كانت مخصصة لإعادة إحياء مصفاة النفط في طرابلس، وقد لعب مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير دورا أساسيا في ترتيب الأجواء بتوجيه من رئيس الجمهورية جوزيف عون. ويسعى لبنان لتكون طرابلس محطة أخرى للنفط العراقي مثل بانياس السورية، بحيث يسعى العراق وبدعم أمريكي إلى تصدير النفط عبر سوريا. الام تي في عاينت منشآت طرابلس، حيث تصل 3 خطوط إلى لبنان من العراق بحاجة إلى الصيانة فقط. ويملك لبنان 4 فتحات مائية تسمى المرابض لتفريغ وتحميل النفط في البحر. ولدى لبنان إمكانية لتعبئة الفيول العراقي من الناقلات إلى البواخر أيضا. وكذلك هناك 24 خزانة منها بحاجة إلى الصيانة فقط. المنشأة الممتدة على مئات ملايين الأمتار قرب طرابلس توقف العمل فيها عام 1991 ومنعت من العمل بقرار سياسي. ومع التحولات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط عاد الأمل إلى الدورة الاقتصادية في شمال لبنان. وبحسب المعلومات هناك تنافس بين دولتين عربيتين على تلك المنشأة بعدما خرجت منها الشركة الروسية بسبب العقوبات الأمريكية. مصدر رسمي لبناني قال إن حصلنا على ضوء أخضر أمريكي ستكون لدينا 1000 فرصة عمل للشمال ولبنان بشكل عام ومداخيل للخزينة، علما أن تلك المنشأة بنيت في أواخر القرن 20 من قبل الإنجليز تحت مسمى IPC. قبل 95 عام اختار الإنجليز هذه البقعة الجغرافية تحديدا لإقامة منشآت النفط بطرابلس لما لها من ميزات، فهي لا تحتاج إلى مضخات تعبئة أو تفريغ. فهل يعيد لبنان الدور لهذه المنشآت في العام 2026؟ من منشآت النفط في طرابلس، داني طانيو الصبح قبلاوي، أم تي في.
0: هرمز وباب المندب يهددان شرايين النفط العالمية، فهل يقفز البرميل إلى 120 دولارا؟ التفاصيل مع أطوى سعدي.
12: منذ بداية شهر تموز كان سعر برميل النفط يدور حول 70 دولارا، أما اليوم فقد عاد ليقترب من 100 دولار. فما الذي تغير؟ السبب لا يقتصر على الحرب العسكرية فقط، بل على أحد أخطر السيناريوهات التي تخشاها أسواق الطاقة. فبعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز بدأت المخاوف تتجه أيضا إلى مضيق باب المندب. فمضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، فيما يمر عبر باب المندب نحو 10%، أي أن أي اضطراب متزامن في المضيقين قد يعرقل نحو 30% من تجارة النفط العالمية، وهو سيناريو غير مسبوق قد يربك أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم. لكن يبقى السؤال، هل يعود النفط إلى 120 دولارا للبرميل كما حصل في شهر أدار مع تصاعد التوترات الأمنية؟ حتى الآن كل السيناريوهات ممكنة، فهناك عوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع وأخرى قد تحد منه. أولها الاحتياطات النفطية الاستراتيجية التي تلجأ إليها الدول لزيادة المعروض وتخفيف الضغوط على الأسعار، وثانيها تباطؤ الطلب العالمي. فالصين أكبر مستورد للنفط في العالم سجلت في حزيران تراجعا في وارداتها بنسبة 41%، ما يخفف جزءا من الضغط على الأسعار. كما بدأت بعض الدول المنتجة العمل على تصدير نفطها عبر مسارات بديلة بعيدا من الممرات البحرية المهددة في محاولة للحفاظ على تدفق الإمدادات. لكن يبقى العامل الحاسم، إذا استمرت الحرب واتسعت رقعة التوتر وتراجعت الاحتياطات الاستراتيجية، فقد لا يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار النفط فقط، لأن هرمز وباب المندب ليسا مجرد ممرين بحريين، بل شريانان يربطان التجارة بين الشرق والغرب، وأي اضطراب فيهما لا ينعكس فقط على سعر برميل النفط، بل أيضا على كلفة الشحن وأسعار السلع والتضخم وسلاسل التوريد في مختلف أنحاء العالم.
3: إقليميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة، فما السبب؟ الجواب مع أرور كرم.
17: الرئيس الأمريكي علق خطط التصعيد حاليا، هذا هو الخبر الأبرز الذي فرمل التصعيد. قرار ترامب أثار تساؤلات حول سبب تعليقه الضربات، إلا أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أوضحوا لصحيفة نيويورك تايمز أن التهديد الذي يطال مخزونات الصواريخ الاعتراضية هو أحد الاعتبارات التي جعلت العودة إلى العمليات القتالية الكبرى مسعى محفوفا بالمخاطر. كما أوضح المسؤولان أن ترامب وكبار مساعديه قلقون إزاء احتمال اتساع رقعة الحرب وعزلة حلفاء خليجيين رئيسيين معرضين لهجوم إيراني، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقم أزمات الطاقة واللاجئين. وعليه يبدو أن الهدوء الحذر يخيم حاليا في المنطقة، علما أن الحرس الثوري حذر من أن الحرب ستتسع أكثر إن قررت واشنطن مواصلة ضرباتها على إيران. وفي ظل هذه الهدنة المقنعة يخشى الإيرانيون مما ستؤول إليه زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي البيت الأبيض يوم الثلاثاء، فإيران حذرت الولايات المتحدة من الوقوع في فخ خديعة إسرائيل. ودائما في ظل الهدوء الحذر أبلغت إيران مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات بل علقتها، مؤكدة ضرورة استئنافها من مرحلة توقفها بحسب مصادر صحفية. هذا وأشارت المصادر إلى أن إيران أبلغت باكستان رفضها إنشاء ممر جديد في هرمز، مؤكدة استعدادها لمواصلة المفاوضات في جنيف أو الدوحة أو إسلامباد مع ضرورة استمرار المفاوضات وفقا لمذكرة التفاهم. في السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مسؤولين إيرانيين وعمانيين بحثوا في ملف مضيق هرمز في طهران، وإن المحادثات كانت مثمرة وستستمر بين الجانبين، كما أحرزت تقدما ملحوظا. كل هذه التطورات تأتي بعدما واجه الرئيس دونالد ترامب الجيش بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران، منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية التي استمرت قرابة الأسبوعين. ورغم الإيجابية التي تلف نسبيا المفاوضات، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية جددت التأكيد أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بالكامل.
0: بعد الإعلان الطوباوي بين حلتا وعبرين،
3: وترك كل شيء خلفه واختار لبنان.

0: بوليكلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها، مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي. نصيحة طبية، نصيحة طبية لوعي صحي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: التدخين، التدخين هو السبب الأكثر شيوعاً والأكثر ارتباطاً بالسرطان، يعني أكثر سبب علمياً نحن منأكده له دخل، ولكن مش بس بسرطان الرئة، كمان له دخل بسرطانات تانية مثل الأنف والحنجرة، المثاني، البنكريا، وحتى في أعضاء تانية. ولازم نعرف انه ما في حدود امنه بين انه قديش فيني دخن، هيدي الكميه مسموحه او هالنوع مسموح، كله ممنوع شو ما كان نوع الدخان، ارجيلي، غليون، الاشياء الجديده على الحراره والفايب. وكمان في مسؤوليه، يعني اللي بيدخن كمان عنده خطر يسبب سرطان عن طريقه التدخين السلبي، يعني كمان في مسؤوليه اجتماعيه للي بيدخن. نحن أهم شيء مننصح أنه كل هالشباب ما يبلشوا يتعرفوا على الدخان ولو السبب كان حشرية، وإذا فينا نوقف الدخان بأي وقت ممكن أكيد نحن عم نساهم بتخفيف الخطر من الإصابة بالسرطان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: من يربح السوق في السباق بين التهديد والفرصة وصناعة الثروة؟ تتأرجح الشركات بين عقلية الماضي والاستعداد للمستقبل. في بزنس هاب هذا الأسبوع نكشف التحولات والمهارات المطلوبة في الشركات للفوز بالمنافسة مع رائد الأعمال المؤسس ورئيس التنفيذي لسلانجت تكنولوجيز ربيع شحادي. بزنس هاب مع هدى عيد الاثنين الساعة 12.
3: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: بطريرك وغير شرعي؟ كيف؟ حقك تعرف انه في بطريرك يقال او سمي بغير الشرعي مرق بالكنيسة المارونية. البطريرك اللي عم نحكي عنه هو من ريفون، اسمه يوسف مبارك، هو مطران أو أسقف ماروني انتخب إنما لفترة كتير صغيرة بطريرك للموارنة سنة 1710 خلفاً للبطريرك يعقوب الخوري عويد. إلا أنه الكرسي الرسولي بالفاتيكان ما اعتبر انتخاب البطريرك يوسف مبارك شرعي أو مثبت، مشان هيك رجع البطريرك الشرعي يعقوب الخوري عويد، ومات يوسف مبارك ب 8 أيلول سنة 1713. ومع أنه قليل الوثائق يلي بتذكر يوسف مبارك، إنما كتير بيرتبط بالوثائق التاريخية للمطران اصطفان الدوي.
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
5: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك ريديو فري لبنان داش أرلال.
6: بعد تطويب البطريرك الياس لحويك وصلت ذخائر الطوبوي إلى بلدة عبرين البترونية. الأجواء توافينا بها مباشرة من هناك الزميلة يارا الهندي. يارا أهلا بك. إذن الأجواء، طبعا عبرين فيها الدار يلي تحدثنا عنه بنشرات أخبار الام تي في كتير واضح وراك الحركة، خبرينا أكثر عن الأجواء.
7: صحيح صحيح منى، بعد يوم على احتفال تطويب البطريرك الماروني الياس لحويك في الديمان، بدأت وأصرت الكنيسة المارونية على مرور ذخائره على عدد من البلدات الشمالية وتحديدا بلدات بترونية. كان عنده محطات بارزة بحياته وبمسيرته كان السياسية وحياته أيضا الدينية اللي لطوب يعني من أجله في هذا النهار. اليوم بدأت رحلة هذه الذخائر بدءا من الديمان. أول محطة كانت بتنورين، والبعض يسأل لماذا تنورين؟ تنورين لأنه فيها أسس مدرسة سيدة الحبل بلا دنس، وكذلك أشرف على بناء كنيسة سيدة الانتقال اللي لا تزال حتى اليوم يعني لا تزال حتى اليوم مركز روحي مهم في هذه البلدة. وكذلك من بعد تنورين انتقلت الذخائر إلى مسقط رأس البطريرك لحويك في حلتة، حيث تجمهر المؤمنون في هذه البلدة بأعداد كبيرة جدا احتفالا بمرور هذه الذخائر واحتفالا أيضا بتطويب البطريرك لحويك. ومن بعد حلتة انتقلت إلى كفرحي حيث مقر المطرانية في البترون، ومن بعد إلى كفيفان، ومن ثم إلى جربتا كمحطات إيمانية. أما المحطة الأخيرة والأهم هي دير العائلة المقدسة في عبرين، وهذه العائلة المقدسة هي اللي أسسها يعني سان فامي، هي اللي أسسها كما نعلم البطريرك لحويك في كل أنحاء العالم. وهنا قضى مسيرته يعني الدينية، بدأ بها ككاهن في هذا الدير، ثم أصبح بطريركا ليصبح اليوم طبويا على درب القداسة بطبيعة الحال. إذن أعداد كبيرة تجمهرت على طرقات الجرود البترون لأخذ البركة من ذخائر البطريرك الطباوي الياس لحويك، وهذه هي أبرز المحطات كما ذكرناها. منى
8: شكرا لك يارا.
9: كان البطريرك الراعي دعا إلى الخروج من احتفال تطويب البطريرك الحويك بعزم متجدد على أن نكون مع سيد المسيح وأن نجمع معه ولا نبدد، مشددا على ضرورة تحول حياة المؤمنين إلى شهادة للحق ورسالة للمحبة وعلامة للرجاء. كلام الراعي جاء في قداس الشكر على تطويب البطريرك الحويك في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان.
10: ولنرفع صلاتنا إلى الله بشفاعة الطباوي البطريرك الياس بطرس الحويك أن يحفظ كنيسته أمينة للإنجيل، وأن يبارك لبنان بالسلام والوحدة والاستقرار، ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص حتى تستعيد الدولة هيبتها ويعلو سلطان الحق والقانون، ويبقى لبنان وطن أرض للرسالة والحرية والرجاء.
8: ومن الديمان إلى كاتدرائية الملاك رفائيل في بعبدة، حيث ترأس بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ماربولوس الثالث نونا قداسا احتفاليا لمناسبة زيارته إلى لبنان. عاونه بطريرك سريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان ولفيف من المطارنة والكهنة، بحضور وزير الإعلام بول مرقص ممثلا رئيس الجمهورية جوزيف عون.
9: شاب كوري أمريكي ترك كل شيء خلفه واختار أن يبدأ حياة جديدة في لبنان، فما الذي أحبه في بلد تعصف به الأزمات ودفعه إلى اتخاذ هذا القرار، وأي صورة كونها عن اللبنانيين حتى اليوم؟ تقرير ماريان سوين.
11: Are you hearing this guys? It's a drone. I live here in Hadas Babda right now, right next to Dahye. I left Korea. I moved to America. And then I left America to live here in Lebanon with my wife, even though there's bombs. Marhaba amo. Kifak. Habibi, habibi.
12: A lot of people assume that I came here for a lower cost of living, but when you really get to know my story, I came here for love. It all started with love for my wife, but love for everybody here too. Shared so many great times and cups of coffee with people I didn't even know. And truly, it felt like I was home everywhere. So before coming to Lebanon, I was a corporate assurance broker for 15 years. But when I got to Lebanon, I decided I wanted to help people in a different way. So I became a personal trainer.
13: Let me tell you something about the Lebanese characteristic. You guys are very strong-minded. Every time I tell my client, I'm like, hey, this is how you do it. They're like, no, Jen, this is how I do it. I'm like, I thought I was the trainer. Guess not. But خلاص, أنت لبنانية بتعرفوا بكل شيء. I hear this a lot as a trainer. Hey, bro. it's not like, for me, it's like, hey, bro. But I hear it here, hey, bro.
14: Love you, bro.
13: Coming from the United States, I'm not kidding, even maybe once, but every 2 months, 3 months, somebody will come visit, right? But here in Lebanon, you expect someone to knock on your door every couple of hours. Whenever there's a funeral or a wedding, the way that you guys celebrate here, it's always to the maximum level. Yes, I'm waiting for a baby, and I always tell people that I hope to have a girl, right? Especially like a little Lebanese girl with like Lebanese eyebrows and Korean eyes. She's gonna be so beautiful and cute, so I'm looking forward to having my little mixed princess. Lebanon, I'll say thank you in 3 languages. Kamsahamnida, Shukran, and thank you again for allowing us to raise our family here. You're full of potential. Only the future will tell. Thank you.
6: أو لك معه حق يترك كل شيء جايش في لبنان.
9: أحلى بلد لبنان.
6: أحلى بلد. في فقرة الصحة، ومع تزايد معدلات الإصابة بسرطان الجلد عالميا، تزداد أهمية الكشف المبكر الذي يبقى العامل الأبرز في تحسين فرص العلاج والحد من تطور المرض.
15: يلعب الكشف المبكر دورا أساسيا في الوقاية من سرطان الجلد، إذ يسمح برصد التغيرات التي قد تطرأ على الشامة والآفات الجلدية قبل ظهورها، ما يزيد من فرص العلاج الناجح. ويعتمد مركز كليمانسو الطبي جهاز ديرموسكوبي تابلت المتطور الذي يتيح للطبيب فحص الشامة والآفات الجلدية بدقة عالية من خلال تكبير الصوت وتحليل تفاصيلها مع توثيقها رقميا ومقارنتها مع الفحوصات السابقة لمتابعة أي تغير مع مرور الوقت.
16: اليوم صار عندنا تقنية جديدة تقدر تفرجينا الشامية 40 مرة أكبر على الجلدة، وهيدي التقنية بتساعدنا أنه نفحص الشاميات بشكل أدق، نطلع على البوردرز تاعولها، نشوف إذا تغير اللون أو إذا في أي تغيير فيها. هالتابلت الصغير مزود بالذكاء الاصطناعي، وعبر الذكاء الاصطناعي نحن فينا نقارن صورة الشامية بملايين الصور من شاميات محطوطة بالداتا تاعيته، وهالشي بساعدنا نعرف إذا الشامية مع الوقت حتتحول لأي نوع من أنواع السرطان، هل هي بعدها بنفس الحجم، بعدها بنفس الشكل.
15: يساعد هذا النظام على التمييز بين الشامة الحميدة وتلك التي تستدعي مزيدا من التقييم أو الخزعة، كما يساهم في الكشف المبكر عن سرطان الجلد ولا سيما الميلانوما، إلى جانب متابعة المرضى الأكثر عرضة للإصابة.
16: ومطلق أي مريض عنده شاميات لازم يجي مرة بالسنة عند الطبيب ليفحصهم أنه ما عم يتحولوا وما عم يكبروا، وإذا أي شامية تحولت أو كبرت نقدر نعطيه العلاج المناسب وعبكير.
15: تشكل هذه التقنية أداة مهمة في التشخيص المبكر واتخاذ القرار العلاجي المناسب، ما يحد من الإجراءات غير الضرورية ويعزز فرص اكتشاف أي تغيرات جلدية في مراحلها الأولى.
6: في خبر ورد الآن، أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة أن إيران وضعت حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الإسرائيلي الشرط الأول لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
9: بعد الإعلان، حرائق هائلة في أوروبا
6: ورسالة خاصة من سلطان الطرب.
17: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
18: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

جديد رشيد النجار دللو. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الرئيس العراقي على رأس وفد وزاري ضم وزير المالية ووزير الطاقة وزير الاتصالات. وأكد الرئيس العراقي على موقف بلاده الداعم لأمن لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي، مشددا على أهمية التوافق الوطني اللبناني وتعزيز مؤسسات الدولة بما يحفظ سيادة لبنان ووحدته. كما تطرق إلى الأوضاع في المنطقة مشيرا إلى ضرورة وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات بما يحفظ الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي. كما التقى سلام والوفد المرافق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي أكد على حرص بلاده لتطوير العلاقات مع لبنان والعمل لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة: لقد وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الإسرائيلي شرطا أول لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في أرنون واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة شمع. أوقف الدورية من مديرية المخابرات في منطقة الذوق مصبح كسروان مواطنين لإقدامهما على الإتجار بالمخدرات وترويج عملة مزورة. وخلال عملية التوقيف بدر الأول إلى إطلاق النار على عناصر الدورية فردوا بالمثل ما أدى إلى إصابته ونقل إلى أحد المستشفيات. كما ضبطت الدورية نحو 1,000,000 حبة كبتاجون. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل لجنر أوروبا إلى الحرب. أضاف إن ما فعله المتطفل في كييف لا يمكن أن يمر من دون رد. نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس للجريد إن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن كانت تاريخية، وأجواء اللقاء مع الرئيس ترامب كانت إيجابية جدا. أضاف إن تنفيذ الاتفاق الإطاري سيدخل مرحلة جديدة بدعم والتزام أكبر من الإدارة الأمريكية،

وهو يتحدث عن إعادة تموضع للجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية. تلقى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي اتصالا من مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وتم التوافق على دعم الحكومة اللبنانية والارتياح لخطواتها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكابينت: سأرفض مطالب واشنطن بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة: لقد وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الإسرائيلي شرطا أول لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في أرنون واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة شمع. أعلنت الشرطة الألمانية مقتل اللبناني عبد البلوط المشتبه به في هجوم برلين برصاص الشرطة خلال مداهمة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب، أضاف إن ما فعله المتطفل في كييف لا يمكن أن يمر من دون رد. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: DJ Mariano.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: الحادية عشرة إلى ربعان في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس للجديد إن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن كانت تاريخية وأجواء اللقاء مع الرئيس ترامب كانت إيجابية جدا. أضاف إن تنفيذ الاتفاق الإطاري سيدخل مرحلة جديدة بدعم والتزام أكبر من الإدارة الأمريكية، وهو يتحدث عن إعادة تموضع للجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، ويؤكد بما لا لبس فيه على فصل لبنان عن الملف الإيراني. وأكد بولس أنه على الدولة اللبنانية بسط سلطتها، والأمر لا يتعلق بجنوب الليطاني فقط إنما كامل أراضيها، وهذا ما نص عليه الاتفاق. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق لا تعتزم أي تدخل عسكري في لبنان، لافتا إلى أن بلاده تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة وإخراج لبنان إلى بر الأمان، وشدد على أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على المقاربة الأمنية، وإنما تتطلب حلا شاملا يعالج مختلف أبعادها، محذرا من أن أي حالة

الفوضى في لبنان ستنعكس بصورة مباشرة على سوريا. كما أعلن الشرع دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، معبرا عن مخاوفه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية. تلقى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي اتصالا من مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وتم التوافق على دعم الحكومة اللبنانية والارتياح لخطواتها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكابينت سأرفض مطالب واشنطن بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عناصر الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار في اتجاه طائرة مسيرة تابعة للحزب كانت تحلق فوق القوات في جنوب لبنان، وكانت الطائرة تحمل كاميرا لأغراض المراقبة. وفي السياق لفتت يدعوة أحرنوت إلى أن الجيش الإسرائيلي أسقط مسيرة لحزب الله في أعالي الطاهر. قال وزير الخارجية أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادل للرسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم. أضاف ملتزمون بالدبلوماسية الحقيقية والحوار لحل الأزمات وبضمان حرية الملاحة للسفن في مضيق هرمز، ولن نسمح لأمريكا بفرض الهيمنة على الممرات المائية في الخليج العربي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: مساء الخير وأهلا بكم. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس للجديد إن زيارة الرئيس جوزفون إلى واشنطن كانت تاريخية، وأجواء اللقاء مع الرئيس ترامب كانت جيدة جدا أو إيجابية جدا. أضاف إن تنفيذ الاتفاق الإطاري سيدخل مرحلة جديدة بدعم والتزام أكبر من الإدارة الأمريكية، وهو يتحدث عن إعادة تموضع للجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، ويؤكد بما لا لبس فيه على فصل لبنان عن الملف الإيراني. وأكد بولس أنه على الدولة اللبنانية بسط سلطتها، والأمر لا يتعلق بجنوب الليطاني فقط، إنما كامل أراضيها، وهذا ما نص عليه الاتفاق. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق لا تعتزم أي تدخل عسكري في لبنان، لافتا إلى أن بلاده تبحث عن الحكومة أو مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة وإخراج لبنان إلى بر الأمان، وشدد على أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على المقاربة الأمنية، وإنما تتطلب حلا شاملا يعالج مختلف أبعادها، محذرا من أن أي حالة فوضى في لبنان ستنعكس بصورة مباشرة على سوريا. كما أعلن الشرع دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب يد الدولة اللبنانية، معبرا عن مخاوفه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية. تلقى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي اتصالا من مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وتم التوافق على دعم الحكومة اللبنانية والارتياح لخطواتها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكابينت: سأرفض مطالب واشنطن بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. قال المرشد الإيراني مشتبه خامنئي في رسالة: لقد وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الإسرائيلي شرطا أولا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. تلقى رئيس الجمهورية ليمان جوزيف عون اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلع في خلاله عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، وتطرق الباحث إلى الوضع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه. بعد كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن نبيه بري رجل جيد وسينضم إلى المسار القائم عندما يرى التقدم المحرز، قال رئيس مجلس النواب: يبدو أن الرئيس الأمريكي يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين. أضاف لأساس ميديا: من تحبه السعودية يحبه العالم كله، ويبدو أنها تحبني أكثر من بعض اللبنانيين. قلتها دوما وما أزال: نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من السعودية، الولايات المتحدة وإيران. ولفت إلى أن علاقته بالرئيس عون ممتازة، مشيرا إلى اختلاف على وجهات نظر سياسية، لكنهما على تواصل دائم وسيزوره قريبا، وعلاقته بالرئيس سلام دائمة وملؤها المحبة. ولم يبدي رئيس المجلس معارضة للمسار السياسي الحالي لرئيسي الجمهورية والحكومة، لكنه غير متفائل بالوصول إلى نتائج إيجابية حاسمة. ومكمن عدم تفاؤله هو الوقت وما يحصل في زوتر الغربية أكبر دليلا على ذلك، كما قال بري. رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن زيارة رئيس الجمهورية ساهمت في كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجيش بدأ انتشاره والرهان الآن على أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. وفي حديث إلى صحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية، جدد رجي وصفه الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بأنه إطاري، معتبرا أن كل بند أساس تبنى عليه المفاوضات المقبلة، ولفت إلى أن الحكومة عازمة على إرساء سلطة الدولة كاملة، ما يستوجب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عناصر الجيش أطلقوا النار في اتجاه طائرة مسيرة تابعة للحزب كانت تحلق فوق القوات في جنوب لبنان، وكانت الطائرة تحمل كاميرا لأغراض المراقبة. ولفتت يديعوت أحرنوت إلى أن الجيش الإسرائيلي أسقط المسيرة في علي الطاهر. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في مدينة بنت جبيل سمع الصدى في قرى القضاء، كما نفذ تفجيرا في أرنونة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة شبا. أكد الرئيس العراقي نزار أميدي خلال استقباله رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد وزاري على موقف بلاده الداعم لأمن لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي، كما تطرق إلى ضرورة وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات. كما التقى سلام نظيره العراقي علي الزيدي الذي أكد على حرص بلاده لتطوير العلاقات مع لبنان والعمل لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات. وأكد سلام بعد لقاء الرئيس أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة. كتب البابا ليون 14 على إكس: أنا طوباويل يسلحويك بطريرك أنطاكيا للمبارنة من عام 1899 إلى عام 1931 كان رجل حوار ورجاء، وشكل مرجعا كنسيا واجتماعيا وسياسيا بارزا، حتى لقب بأبي لبنان الكبير، وأمل أن ترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في كل أنحاء العالم دائما، والتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره العزيز جدا على قلبي. قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عزة قداس الشكر على تطويب البطريرك لحويك في الديمان: لنصلي ليبارك الرب لبنان ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص.
1: ولنرفع صلاتنا إلى الله بشفاعة الطوباوي البطريرك الياس بطرس الحويك أن يحفظ كنيسته أمينة للإنجيل، وأن يبارك لبنان بالسلام والوحدة والاستقرار، ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص حتى تستعيد الدولة هيبتها ويعلو سلطان الحق والقانون، ويبقى لبنان وطن أرض للرسالة والحرية والرجاء.
0: قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تعمل على توصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمل أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. أعلنت الشرطة الألمانية مقتل اللبناني عبد البلوط المشتبه به في هجوم برلين برصاص الشرطة خلال مداهمة. أوقف دورية من مديرية المخابرات في منطقة ذو مصباح مواطنين لإقدامهما على الإتجار بالمخدرات وترويج عملة مزورة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب. أضاف أن ما فعله المتطفل في كييف لا يمكن أن يمر من دون رد. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادل رسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم. أضاف: ملتزمون بالدبلوماسية الحقيقية والحوار لحل الأزمات وبضمان حرية الملاحة للسفن في مضيق هرمز، ولن نسمح لأمريكا بفرض الهيمنة على الممرات المائية في الخليج العربي. أخيرا نقل أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورافقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بكون مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبت موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا للبنان الحر ولبرنامج ملخص الأسبوع. من زميلي فريدي سيبا ومني أنا كارل عيد الصيفي بنتمنى لكم أحد مبارك مليان طاقة إيجابية وأوقات حلوة. رح نروح سوا على جولة بأبرز ملفات الأسبوع، والبداية مع البيت الأبيض يلي احتضن قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره اللبناني جوزيف عون يلي لبى دعوة رسمية بزيارة عمل، وأكد اللقاء على الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، وركز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره. وشدد الرئيس عون على الحاجة الملحة للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وتمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصراً والمضي بتنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. واستعرض عون قدام الرئيس ترامب تداعيات الكارثية للحرب الأخيرة على لبنان، وأثار أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة. واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ كل شيء تم التوافق عليه، ومتابعة المبادرات المشتركة بالمجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية. ترامب يلي أشاد بدور الرئيس عون والتحول يلي عم بيقوده بلبنان استجاب فوراً للطلب اللبناني، ووجه إدارته بالسماح لكل شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة للبنان. القرار تلقف فوراً رئيس الحكومة نواف سلام يلي أكد جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة كل الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة، واعتبر أنه هالخطوة هي فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني. وهلأ بصرنا استقبل مباشرة عبر الهاتف الخبير بالاقتصاد والاتصالات ومحلل شؤون الشرق الأوسط الدكتور سامي نادر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بملخص الأسبوع. دكتور سامي، شو هي قراءتك اليوم لزيارة الرئيس عون لواشنطن، خصوصا أنه عم بتم الحديث عن ورشة عم بتم التحضير لها بقصر بعبدة لترجمة الأهداف يلي تحدث عنها الرئيس عون بواشنطن؟
2: هي بالحقيقة يعني زيارة تاريخية، بمعنى هذه أول زيارة من تقريبا 20 سنة أو 17 سنة تحديدا. ولكن بظل ظروف محلية وإقليمية مختلفة جدا، المهم بهالزيارة أنه في إمكانية، يعني في إمكانية لانتزاع لبنان من هالدوام اللي عايش فيها، وإقفال يعني بشكل نهائي ما يسمى ساحة لحروب الآخرين على أرضه.
0: نعم.
2: وبالتالي اليوم التحديات كبار لفرض سيادة الدولة على كافة أرضيها، وتأمين أيضا الانسحاب الإسرائيلي عنه وتطبيق اتفاق الإطار. هيدا اتفاق الإطار اليوم ممكن يكون الباب لحل نهائي ومستدام. والملفت يعني بالزيارة كلام الرئيس أنه عن اتفاق الإطار اللي ممكن يشكل فرصة لطي صفحة الخلاف يعني بشكل نهائي ويكون في استقرار مستدام. يعني هيدي هي بفتكر أهمية هيدي الزيارة.
0: نعم، وأيمتى تقريبا رح نبلش نشوف ترجمة عملية على الأرض غير المناطق التجريبية؟
2: يعني هيدي المناطق التجريبية هي تجريبية لأنه لازم تتعمق.
0: نعم.
2: وهي بتبلش تجريبية ولكن لازم تشمل كل الجنوب، يعني انتشار فاعل وكامل للجيش اللبناني يلي انسحاب إسرائيلي منطقة بعد منطقة، فيسحين المجال لعودة النازحين وإعادة الأعمار. بتصور كل ما تعممت هيدي التجربة كل ما منكون عم نقترب من فرصة الحل. بالنسبة للطرف اللبناني بفكر المسألة الأساسية حصرية السلاح وحسم الموضوع بشكل نهائي، واليوم كلام عن دعم للجيش اللبناني، عن قوة دولية أيضا يعني بتجي محل اليونيفيل وبتساعد على الجيش اللبناني لتنفيذ مهامه، شوي مهامه يعني تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية.
0: نعم.
2: بالتوازي يعني بالتوازي هنالك دور أمريكي ضاغط على إسرائيل من أجل الانسحاب، يعني كل ما الجيش اللبناني تمكن على الأرض كل ما انتقد أعذار إسرائيل بالبقاء.
0: نعم.
2: وهم يعني العبرة بتنفيذ هيدي اللي
0: صحيح. دكتور سامي نادر، الرئيس بري اعتبر انه ما صار انسحاب بالجنوب وهو بالتالي كأنه مش كتير راضي، ويحكى ايضا انه في لقاء مرتقب رح يجمع الرئيس عون بالرئيس بري.
2: افتكر الشيء الوحيد اللي الكل يعني رؤوس السلطة لازم تركز المجهود عليه هو بسط سيادة الدولة، لانه هيدا اصلا احنا مأخرين فيه يعني من اتفاق الطائف وقبل اتفاق الطائف.
0: نعم.
2: وبالتالي هيدي المسألة هي مطلب لبناني، يعني شو بقول بتسحب البساط من تحت أرجل إسرائيل.
0: نعم.
2: ولذلك يعني هيدي مسألة جدا جدا مهمة، ونتمنى أنه اللي يتفقوا الرؤساء الثلاثة على مقاربة واحدة، على مقاربة واحدة لهذا الملف. أنا بالنسبة لي يعني أنسب مقاربة هو اليوم حس الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني من أجل تنفيذ مهمته، تركيز أولا على نشر الجيش وحصر السلاح بيده، لأنه هيدا مرة بعد مرة مطلب لبناني قبل ما يكون لا مطلب إسرائيلي ولا مطلب دولي، هيدا مطلب لبناني بشكل أساسي.
0: نعم.
2: كل ما أسرعنا بإنجاز هذه المهمة كل ما انتفت يعني سريعة إسرائيل بالبقاء. إذا بنقلب المعادلة بنصير منفوت بدوامة، إذا بنقلب المعادلة تنقول نخلي إسرائيل تنسحب تنحنا نصير دولة ويصير عنا حصرية السلاح، ساعتها خلص صرنا يعني عم نتقاذف التهم وعم نلاقي عذر.
0: الخبير بالاقتصاد والاتصالات ومحلل شؤون الشرق الأوسط الدكتور سامي نادر، شكرا لك على هيدي المداخلة.

0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. وللاطلاع أكثر عن موضوع إعادة الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان رح نسمع سوا هالتقرير للزميلة سيمونا حتشيتي.
1: 41 عاماً من الحظر قد تقترب من نهايتها، فبعد توقف الرحلات الجوية الأمريكية المباشرة إلى لبنان منذ العام 1985، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه وجه إدارته للسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير الرحلات المباشرة إلى بيروت عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في البيت الأبيض. في سياق متصل، أوضح سفير لبنان لدى الولايات المتحدة سابقا أنطوان شديد عبر لبنان الحر أهمية عودة الرحلات ومدى استيفاء مطار بيروت للشروط الأمنية قبل الاستئناف.
2: خطوة الرئيس ترامب بالسماح لشركات أمريكية بالمجيء إلى مطار بيروت خطوة مهمة كتير. هيدي دليل ثقة بالبلد، دليل ثقة بمستقبل البلد، وكانت نتيجة لزيارة ناجحة جدا اللي قام فيها فخامة الرئيس إلى واشنطن. بالتنفيذ الأمريكيين بدون يشوفوا شو الموضوع، كيف شو الوضع بمطار بيروت وكيف السيكوريتي بمطار بيروت. من وقت لوقت بينزلوا من السفارة الأمريكية بيعملوا جولة بمطار بيروت كمان ليطلعوا على هالأمور هيد. عندما يحين الوقت لحتى تجي الشركات الأمريكية تجي على مطار بيروت، أكيد بده يكون في تدابير أمنية بيطلعوا عليها، ولكن خلينا نضل بالمعنى السياسي لهالهدية هيد اللي جايبة معه الرئيس عون من واشنطن اللي هي من ترامب، دليل على الثقة ودليل لأنه بدهم يساعدوا لبنان بالمجال الاقتصادي والمجال الأمني بتسليح الجيش وبالمجال المالي كمان.
1: إذن الرحلة الأولى إن أقلعت لن تكون مجرد طائرة تهبط في بيروت، بل رسالة بأن لبنان قد يكون بدأ يستعيد جزءا من الثقة التي فقدها منذ عقود، ويبقى الاختبار الحقيقي هل يستعيد لبنان موقعه على خريطة الطيران الدولي.
0: وكشف رئيس الجمهورية أنه ترامب أبدى حماسة للاستثمار بلبنان وتحدث عن إمكانية عقد مؤتمر اقتصادي بالولايات المتحدة يدعى إليه عدد من الوزراء اللبنانية لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية قدام الشركات الأمريكية. رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن المهم بعد قمة ترامب عون هو النتائج على أرض الواقع ومش الشكل يلي ظهرت فيه بس، والعبرة هي بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات مش مثل ما صار بزوتر الغربية، حيث اعتبر أنه بالكاد صار في انسحاب فالمنطقة صغيرة كتير وما كانت محتلة بالكامل. وشاف بري أنه نجاح القمة رح يكون عبر تحقيق هالخطوات، وقال أنا قلت بوقت سابق عملوا إنجازات وحطوا على عيني وهالشي بعد ما صار. ورداً على سؤال عن انطباعه حول كلام الرئيس الأمريكي يلي قال إنه بري رح ينضم للمسار وقت يشوف في تقدم عم بيتحقق بالاتفاق، فقال بري هو عم بيضحك يبدو إنه ترامب بيفهمني أكتر من اللبنانية. بهالوقت وبخطوات تنفيذية على الأرض بلش تنفيذ مشروع تجربة إقليمي بيحمل اسم المنطقة الأمنة بجنوب لبنان، وانتشرت الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبناني بزوتر الغربي النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين لعدم التوجه للبلدة حتى يستقر الوضع الأمني وحفاظا على سلامتهم. وتدريجياً بلشوا المواطنين يرجعوا على زوتر الغربية. وكشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أنه الجيش اللبناني رح يتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلاءها من أسلحة حزب الله، على أنه يتم من بعد التحقق من خلو هيدي المناطق من الأسلحة الانتقال للمرحلة الثانية. وأثناء تنفيذ عملية الانتشار أطلقت القوات الإسرائيلية النار حد وحدات الجيش اللبناني، وأكدت قيادة الجيش أنه هالاعتداء من شأنه أنه يعرقل تطبيق خطوات الانتشار بالمناطق التجريبية، ولفتت إلى أنه بيتوجب على الجيش الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمدة عوضاً عن القيام بأي اعتداء. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه وحداته يلي عم تشتغل بالمنطقة الأمنية بالجنوب رصدت قوة تابعة للجيش اللبناني تشمل آلة هندسية وقطعت مسافة 150 متر داخل المنطقة الأمنية واخترقت حواجز بمنطقة زوتر الشرقية بشكل بخالف التفاهمات بين الجانبين، فأطلق الجنود الإسرائيلي النار بالهواء بشكل تحذيري لإبعاد عناصر الجيش اللبناني. بظل هالأجواء زار رئيس الحكومة بشكل مفاجئ زوتر الغربية ورفع فيها العلم اللبناني، وقال إنه هيدي لحظة وطنية تحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة لأنها بتمثل بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا، ورح نواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية. ووعد سلام أهالي الجنوب بمواكبة عودتهم ومواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية من مي وكهرباء واتصالات والعمل على تأمين المساكن الجاهزة وكل شيء بيلزم لتوفير مرحلة انتقالية. هالزيارة قبلها اعتراض من الأهالي، فهل رجع حزب الله تيستخدم غضب الأهالي ليعرق الانتشار الشرعي بالجنوب؟ الجواب بهالتقرير للزميل ريشار حرفوش.
3: تزامناً مع توسع انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، عادت إلى الواجهة مشاهد تجمعات تقدم على أنها غضب الأهالي، في وقت يرى مراقبون أنها تستخدم لإعاقة تثبيت سلطة الدولة وعرقلة انتشار الشرعية. فهل أعاد حزب الله إحياء هذه الورقة بعدما ضاقت خياراته الميدانية؟ وإلى أي مدى يبقى ما يسمى غضب الأهالي تحركاً عفوياً؟ وفي هذا السياق أكد الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح للبنان الحر أن تحركات حزب الله المقنعة لن تستطيع توقيف مهمة الجيش اللبناني في الجنوب.
4: من حق الأهالي العودة إلى قراهم التي هجروا منها بفعل حروب الإسناد التي فتحت بفعل مغامر، على الدولة أن تؤمن لهم هذه العودة بطريقة آمنة، ولذلك عليهم أن ينتظروا أن يسمح الجيش اللبناني لهم بالدخول بعد أن يكون قد دخل الجيش إلى المنطقة التجريبية. لا يسمح لهم بالدخول قبل أن يقوم الجيش اللبناني بتنظيف تلك المناطق. إن ردة فعل أهالي زوتر الغربية على زيارة الرئيس سلام تذكرني بكتيبة الأهالي التي يستعملها حزب الله دائما من أجل القيام بأعماله التي لا يريد أن يظهر بالعلن أنه هو وراءها، ولكن هذا أصبح معروفا أن الأهالي يشكلون ذراعاً عسكرية أو ذراعاً بشرية لحزب الله، وحزب الله لا يريد كما الإسرائيلي لا يريد أن تكون هذه التجربة بالمناطق النموذجية ناجحة. فإذن إن تحركات الأهالي لن تستطيع أن توقف تنفيذ المهمة التي كلف بها الجيش اللبناني.
3: إذن بالمختصر، تحركات الأهالي ولو كانت بشعاراتها عفوية هي مدعومة من حزب الله لتوقيف اتفاق الإطار ووقف تنفيذ المناطق التجريبية.
0: بهالأثناء أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه بلاده رح تستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية بأربعة آب المقبل، من بعد جولة قال أنه حقق التقدم ملموس بتحديد المناطق التجريبية الأولية.

بتكون مضغوط. سبت موجتكن على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. بأبرز ميدانيات هالأسبوع، توغلت قوة إسرائيلية باتجاه منطقة عند أطراف بلدة شقرة ووصلت لمحيط العتا الأثرية بين وادي سلوقي أيضا، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل، ورفع جنود الإسرائيلية العلم الإسرائيلي داخل القلعة مع تسيير دوريات. وأدرجت منظمة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة بجنوب لبنان، يلي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدف للقصف الإسرائيلي. ولاحظت مذكرة اليونسكو أنه موقع أثار صور تعرض لإصابات مباشرة ولأضرار، وطريقة حفظه بتصير قلق متزايد خصوصاً بظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار. وأضافت المنظمة الأممية أن ظروف المثلى لم تعد متوافرة بشكل بيضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع. ونجحت سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش بإدراج 5 قلاع بجبل عامل، وهي قلعة شقيف، تبنين، شقرة، دركيفة وشمعة على لائحة التراث العالمي.

0: بصفحتنا الأمنية والقضائية ومن بعد صهريج سلاح الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية أن عناصر الجمارك والأمن والسلامة بمعبر جديدة يابوس الحدود مع لبنان أحبطوا من بعد عملية تفتيش دقيقة محاولة تهريب نحو 226 إنبلة من نوع RGC كانت مخباية بشكل سري بأحدى السيارات المتجهة للأراضي اللبنانية. وبمرفق بيروت ضبطت الجمارك والنيابة العامة التمييزية كمية كبيرة من حشيشة الكيف كانت مخبأة بطريقة مموهة بالمرفق وكانت معدة للتهريب لأفريقيا. أوضح الأمن العام أنه ما في تعليمات بعدم دخول الإيرانيين لبنان، وأشار إلى أنه يلي بيتقدموا بطلب تأشيرة الدخول للبنان عم بتم منحهم هالتأشيرة من بعد دراسة الطلب وأسباب الزيارة. المسؤول السياسي بحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا محمود قماطي هدد الدولة اللبنانية وقال له صححوا الموضوع قبل ما ينفد صبرنا، وإلا ما رح تنزل طيارة بمطار بيروت. فهل فعلا بهدد قماطي بإقفال المطار؟ الجواب بهالتقرير.
1: شكل تعثر مسار إسلامباد ضربة جديدة لمحاولات احتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أعاد طرح سؤال أساسي حول طبيعة الرد الإيراني في المرحلة المقبلة. فعلى امتداد السنوات الماضية اعتمدت طهران على شبكة من الحلفاء في المنطقة لتوجيه الرسائل السياسية والعسكرية من العراق إلى اليمن ولبنان، إلا أن المشهد اليوم يبدو مختلفا بعدما تعرضت هذه الأذرة لضغوط متزايدة وتغيرت موازين القوى في أكثر من ساحة. وفي لبنان تتجه الأنظار إلى حزب الله باعتباره أبرز حلفاء إيران في المنطقة. أما السؤال المطروح فهو هل تكتفي طهران بإدارة الضغط من خلف الستار، أم أن سقوط المسار الدبلوماسي سيدفعها إلى فتح جبهات جديدة عبر حلفائها؟ هذا السؤال طرحته لبنان الحر على الكاتب السياسي مروان الأمين.
2: حتى اليوم لم ينهار مسار إسلام أباد بالكامل، طبعا أصيب بضربات كبيرة، ولكن باللحظة يلي بيسقط بعتقد رح إيران تستخدم كل وراءها. قرار الرد أو قرار الدخول بالحرب لحزب الله مش موجود بالضاحية، هذا القرار موجود بطهران، ولما يطلع القرار من طهران ما بياخدوا بعين الاعتبار إذا ظروفنا تسمح أو حتى ظروف الطائفة الشيعية بتسمح أو أهل الجنوب أو غيرهم. حزب الله نوجد بالأساس من أجل الدفاع عن النظام الإيراني، من أجل نشر مشروع ولي الفقيه، من أجل أنه يكون في نفوذ لولي الفقيه في لبنان وإطلالة على البحر المتوسط عبر لبنان. حزب الله هو فصيل من الحرس الثوري الإيراني وليس تنظيم مستقل حليف للنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني.
1: في انتظار اتضاح المسار تبقى كل الاحتمالات مفتوحة من التهدئة إلى التصعيد، لكن حتى الآن يبقى الرد الإيراني وتوقيته وحجمه رهنا بالتطورات المقبلة.
0: قضائيا، رفعت المحكمة العسكرية قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر وتوجه للدوحة لتلقي العلاج الطبي، على أنه تتكفل الدولة القطرية بتأمين مختلف الترتيبات اللوجستية بما فيها الإقامة والاستشفاء. ومن المقرر أنه يرجع فضل شاكر على لبنان بكل مرة يستدعى فيها للمصول قدام المحكمة أو لحضور جلساته القضائية. أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة توعوية بعنوان تسبح عخير بهدف حض المواطنين والمقيمين وأولادهم على الالتزام بشروط وإرشادات السلامة أثناء السباحة للحد من حوادث الغرق، مع ازدياد الإقبال على الشواطئ والمسابح بفصل الصيف. ودعت قوى الأمن الجميع لاتباع إجراءات الوقاية وعدم الاستهانة بمخاطر السباحة، ولا سيما مراقبة الأطفال بشكل دائم وسباحة بالأماكن الآمنة والمخصصة للسباحة حفاظاً على السلامة. توفي عازف الجاز الأمريكي بلاس جونسون يلي أدى شارة الموسيقية الشهيرة لسلسلة بينك بانتر عن 84.

0: منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. بشكر زميلة فريدي السابا يلي رفقني عبر الإخراج الإذاعي، وبشكر كل يلي تابعونا. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي، حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
3: هدوني هدوني عينيها سحروني، يا أم الفستان الزهر بخبيكي بعيوني. هدوني هدوني عينيها سحروني.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

0: مساء الخير وأهلا بكم. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس للجديد إن زيارة الرئيس جوزيفون إلى واشنطن كانت تاريخية، وأجواء اللقاء مع الرئيس ترامب كان جيدة جدا أو إيجابية جدا. أضاف إن تنفيذ الاتفاق الإطاري سيدخل مرحلة جديدة بدعم والتزام أكبر من الإدارة الأمريكية، وهو يتحدث عن إعادة تموضع للجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، ويؤكد بما لا لبس فيه على فصل لبنان عن الملف الإيراني. وأكد بولس أنه على الدولة اللبنانية بسط سلطتها، والأمر لا يتعلق بجنوب الليطاني فقط، إنما كامل أراضيها، وهذا ما نص عليه الاتفاق. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق لا تعتزم أي تدخل عسكري في لبنان، لافتا إلى أن بلاده تبحث عن الحكومة أو مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة وإخراج لبنان إلى بر الأمان. وشدد على أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على المقاربة الأمنية، وإنما تتطلب حلا شاملا يعالج مختلف أبعادها، محذرا من أن أي حالة فوضى في لبنان ستنعكس بصورة مباشرة على سوريا. كما أعلن الشرع دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب يد الدولة اللبنانية، معبرا عن مخاوفه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية. تلقى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي اتصالا من مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وتم التوافق على دعم الحكومة اللبنانية والارتياح لخطواتها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكابينت سأرفض مطالب واشنطن بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة: لقد وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الإسرائيلي شرطا أولا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. تلقى رئيس الجمهورية ليمان جوزيفون اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلع في خلاله عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه. بعد كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن نبيه بري رجل جيد وسينضم إلى المسار القائم عندما يرى التقدم المحرز، قال رئيس مجلس النواب: يبدو أن الرئيس الأمريكي يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين. أضاف لأساس ميديا: من تحبه السعودية يحبه العالم كله، ويبدو أنها تحبني أكثر من بعض اللبنانيين. قلتها دوما وما أزال، نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من السعودية، الولايات المتحدة وإيران. ولفت إلى أن علاقته بالرئيس عون ممتازة، مشيرا إلى اختلاف على وجهات نظر سياسية، لكنهما على تواصل دائم، وسيزوره قريبا، وعلاقته بالرئيس سلام دائمة وملؤها المحبة. ولم يبدي رئيس المجلس معارضة للمسار السياسي الحالي لرئيسي الجمهورية والحكومة، لكنه غير متفائل بالوصول إلى نتائج إيجابية حاسمة. ومكمن عدم تفاؤله هو الوقت وما يحصل في زوتر الغربية أكبر دليلا على ذلك، كما قال بري. رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن زيارة رئيس الجمهورية ساهمت في كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجيش بدأ انتشاره والرهان الآن على أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. وفي حديث إلى صحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية، جدد رجي وصفه الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بأنه إطاري، معتبرا أن كل بند أساس تبنى عليه المفاوضات المقبلة. ولفت إلى أن الحكومة عازمة على إرساء سلطة الدولة كاملة، ما يستوجب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عناصر الجيش أطلقوا النار في اتجاه طائرة مسيرة تابعة للحزب كانت تحلق فوق القوات في جنوب لبنان، وكانت الطائرة تحمل كاميرا لأغراض المراقبة. ولفتت يدي عود أحرنوت إلى أن الجيش الإسرائيلي أسقط المسيرة في علي الطاهر. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في مدينة بنت جبيل سمع صدى في قرى القضاء، كما نفذ تفجيرا في أرنونة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة شبا. أكد الرئيس العراقي نزار أميدي خلال استقباله رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد وزاري على موقف بلاده الداعم لأمن لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي، كما تطرق إلى ضرورة وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات. كما التقى سلام نظيره العراقي علي الزيدي الذي أكد على حرص بلاده لتطوير العلاقات مع لبنان والعمل لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات. وأكد سلام بعد لقاء الرئيس أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة. كتب البابا ليون 14 على إكس أن طوباوليس لحويك بطريرك أنطاكيا للمبارنة من عام 1899 إلى عام 1931 كان رجل حوار ورجاء، وشكل مرجعا كنسيا واجتماعيا وسياسيا بارزا، حتى لقب بأبي لبنان الكبير، وأمل أن ترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في كل أنحاء العالم دائما، والتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره العزيز جدا على قلبي. قال البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في عزة قداس الشكر على تطويب البطريرك لحويك في الديمان: لنصلي ليبارك الرب لبنان ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص.
1: ولنرفع صلاتنا إلى الله بشفاعة الطوباوي البطريرك إلياس بطرس الحويك أن يحفظ كنيسته أمينة للإنجيل، وأن يبارك لبنان بالسلام والوحدة والاستقرار، ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص حتى تستعيد الدولة هيبتها ويعلو سلطان الحق والقانون، ويبقى لبنان وطن أرض للرسالة والحرية والرجاء.
0: قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تعمل على توصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمل أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. أعلنت الشرطة الألمانية مقتل اللبناني عبد البلوط المشتبه به في هجوم برلين برصاص الشرطة خلال مداهمة. أوقف دورية من مديرية المخابرات في منطقة ذو مصباح مواطنين لإقدامهما على الإتجار بالمخدرات وترويج عملة مزورة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب. أضاف أن ما فعله المتطفل في كييف لا يمكن أن يمر من دون رد. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادل رسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم. أضاف: ملتزمون بالدبلوماسية الحقيقية والحوار لحل الأزمات وبضمان حرية الملاحة للسفن في مضيق هرمز، ولن نسمح لأمريكا بفرض الهيمنة على الممرات المائية في الخليج العربي. أخيرا نقل أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس. خلص المونديال بس الحماس بعده ما خلص، لأن الصيف في لبنان مولع، الشواطئ، المهرجانات والملاعب. وإذا في بطولة عم بتشعل الأجواء أكثر اليوم فهي نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، حيث المنافسة بين الرياضة والحكمة وصلت لأعلى درجاتها، وكل بيت لبناني تقريبا صار فيه انقسام يا أصفر يا أخضر. أكيد اللي بيجمعنا أكبر من أي تشجيع، بس ما في شك أنه اللبناني بيعرف يعيش الرياضة من كل قلبه، وكل واحد أخذ طرف وكأنه هو نازل على الملعب. بحلقة اليوم من ريميكس رح نترك كرة السلة شوي ونغوص سوا بأبرز الأخبار يلي ضجت فيها الأعلام، مواقع التواصل، أغرب الترند وأهم الدراسات الجديدة، وكل القصص يلي لازم تكونوا أول ناس تعرفوها. معكم ريم من وراء الميكروفون على الميكس فريدي سيبا، وانتو عم تسمعوا ريميكس. ومنبلش حلقة ريميكس لليوم باتصال مع صحافي لنعرف منه شو أبرز الأخبار والقصص يلي شغلت الأعلام وضجت خلال هالأسبوع، وشو حقيقة بعض